كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد بيد الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب تكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من والله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى.

ابدا ما ابدون عبادك الصالحين في كل حين ابدا مع العافية التامة في الدارين. وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئات.

وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمعنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسر وعيم. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من مساعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبادك الصالحون، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أعظم بالمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وأنهم

مسجدا مخافي واجمع لي الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لمعذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله قد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عصري مع جودك والافضال وامنن علي بتوبه تغسل من كل حوبه واسم من شر اوبه لكل ما نقر حال يا الله فانت مولى الموالي المنفرد وبالعلا والتعالي لا تنظر بالامثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبشك وكارك يخشى وذكر وشكر لازم حمد والاجلال يا الله يا ربي انت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري.

وغوثي وغوث كل البرية، فأغذني بي وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية. يا الله أجمع الشمل في سرور نور ابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله ما أسرق الإقبال في كل أمر قد قصدنا. يا الله.

ربي واخذي يا ريا الله، فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، ابنا الى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات، ابنا الى الله من الكلام والحركات

عبادا لأعمال إلى خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم،

صحة في الجسد وسعادة في الرزق، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي، اغفر لي ولوالدي يا ربي.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع

وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه

وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

فاحيي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الامال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

تقارب وتراس وساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعاينين والساحرين والمفسدين، ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل في عافية وسلامة. وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.

اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

رحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من كتاب الحديقة العنيقة في شرح العروة الوثيقة، تأليف العلامة محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي الأنقال. الأول: اعلم أن القلب كالمرآة، ولا تتجلى فيه الحقائق إلا بتصقيله وتنويره وتعديله، أما تصقيله فبإزالة الأخلاق المذمومة، وأما تنويره فبأنوار الذكر، وأما تعديله فباتباع السنة، فإن ذلك يحدث فيه هيئة معتدلة يستعد بها لقبول الحقائق على ما هي عليه، كما تستعد المرآة المعتدلة لمحاكاة الصور من غير إعوجاج. الثاني: اعلم أن تأثير الأعمال ينقسم إلى ما يفهم منه وجه المناسبة في السعادة والشقاوة، وإلى ما لا يوقف عليه إلا بنور النبوة، وهذا كما أن تأثير الأدوية في البدن منه ما يعقل تأثيره بنوع من المناسبة إلى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ومنه ما لا يدرك بالقياس بل بخاصية وقف عليها إما بطول تجربة أو إلهام. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عدل عن أحد أمرين إلى آخر مع استوائهما عندك فاتبعه، واعلم إنه قد اطلع بنور النبوة على سر فيه وكوشف به من عالم الملكوت، وأنت إذا آتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسراره، كما ينتفع شارب الدواء بشربه وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجوه مناسبته لمرضه. ولا ترضى لنفسك أن تصدق الطبيب النصراني فتقلده في خواص الأدوية والأحجار، ولا تصدق النبي صلى الله عليه وسلم النبي المختار المكاشف بالأسرار. الثالث: اعلم إن سر سعادة الإنسان في التشبه بالملائكة الكرام، وشقاوته بالتشبه بالبهائم، لأن الملائكة خلقوا من عقل محض، والبهائم من شهوة محضة، والإنسان مركب من عقل وشهوة. ومن صفات الملائكة إنهم ينقادون الأمر الله ونهيه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن طبع البهائم إنها مهملة سداء، تسترسل في اتباع شهواتها بحسب ما يقتضيه طبعها، ومهما ألف الإنسان اتباع هواه غلبت عليه صفة البهيمية، فسعادته حينئذ في الاقتداء بالسنة في حركاته وسكناته. وتحت هذا سر عظيم في تزكية النفس، وتكفيك هذه التنبيهات في سر اتباع السنة. ثم هذا التحريض أيضا إنما هو في أمور العادات، وأما أمور العبادات فلست أعرف الإهمال السنن الواردة فيها من غير عذر إلا كفرا خفيا أو حمقا جليا، إذ لا محمل له سواها. انتهى. وله من قصيدة: علم المحجة واضح لمن اهتدى، فحذار من سبل الغواية والردى، هذه شريعة أحمد الغراء قد جليت كإسفار الصباح إذا بدأ، بيضاء كالشمس المنيرة ليلها كنهارها، فتوخيها لك مقصدا، واستنى سنته القويمة واعتصم بكتابه وحديثه تلقى الهدى، وإذا أضلك ليل شبهة بدعة حار الغواء يتيهها وتردد.
1: حار الغوي بتيهها وتردد
0: فبأي أنجم صاحب أحمد تقتدى تهدى وحق بمثلهم أن يهتدى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر ما ساقه في هذه في باب الثلاثة البيت الذي نظمه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. وفي رواية: ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. ثم آخر ما ساقه في مخالفة الهوى باتباع السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. موعظة مودع يعني يودع الحياة ويفارقها هو من جالس فيها وصاحب، قال: فأوصنا. ما هي الوصية؟ لأنه كل موعظة يلقيها النبي عليه الصلاة والسلام يكون على أثرها وعلى إثرها وصية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينظر ويتأمل في ما هو الأصلح لأمته، وما هي الأشياء التي ربما تكون سبب زيغهم لو لم يوصوا بها ولم ينبهوا عليها. قالوا: أوصنا. إيش الوصية؟ الموعظة هذه عجيبة لي، القلوب خافت ووجلت والعيون ذرفت من خشية الله، فأوصنا. كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وصية الله رب العالمين الأولين والآخرين والسمع والطاعة، السمع والطاعة. تسمعون وتطيعون لمن؟ قال: يكون عليكم ولي أمر حاكم يحكمكم، كيف سيكون موقفكم معه بعد تقوى الله ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق؟ لكن والسمع والطاعة: وإن تعمر عليكم عبد حبشي، يعني لا تطيعوا ولا تسمعوا في مخالفة أمر الله ولا في عصيانه، لكن فيما لم يكن فيه عصيان فلا تخالفوا، أمر لا عصيان لكم فيه، في تنظيم الحياة والاقتصاد، حتى المشي في الطرقات عندما ينظم ولي الأمر ويرتب ينظم السير في الطريق يجب على المؤمن اتباعه، طالما أنه فيه مصلحة وأمر مباح لا يجوز للمؤمن الخروج عنه، وإن رأى عنده فكرة أخرى أو برنامج آخر أو تنظيم آخر لا اتركه، اترك الهوى. في هذا المجال وفي هذا المقام يكثر الهوى، يكثر الهوى في هذا المقام. ليش كذا؟ ليه هذا الترتيب؟ أين ذهبت الثروات؟ أين ذهبت الكنوز؟ فيكثر الهوى في هذا. عليكم بالسمع والطاعة. وأن تأمر عليكم عبد حبشي، ما هم من بلادكم ولا هم من أرضكم، وأن تأمر عليكم عبد حبشي، عليكم بالسمع والطاعة. وأنه من يعيش منكم، من طال به زمن العيش والعمر، فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل عند الاختلاف الكثير؟ أول قال: عليكم بالسمع والطاعة، لا تخرجوا عن طاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى، أما معصية الله فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وهذا اتفق الأئمة الأربعة على حرمة الخروج، اتفقوا على حرمة الخروج عن ولي الأمر، بيحدث أي تنظيم في مخالفة وعصيان ومضاهاة لما يفعله ولي الأمر، اتفق الأمة الأربعة على حرمة ذلك، لأن ذلك يفسد المجتمعات ويفسد الدول ويفسد الشعوب ويغير نظرتهم. حتى ما جاء به الكتاب الله وسنة رسوله ما عاد يمشون حوله، مع أنه في عودة إلى نفوسهم وثورة على نفوسهم هي أولى من إقامة ثورات على ولي أمر ولا على حاكم ولا على غير. الثورة على نفس الإنسان كيف يجعلها منقادة ومطيعة لله ورسوله، لأنه ذا يصعب، فصار يثور وصار يضطرب ويسكن من أفعال غيره ومن، فهذا وصايا الله ورسوله، هذا هو موطن قوي للخروج من الهوى، فإن الهوى يكثر في هذا المقام. قال: فعليكم بسنتي، إذا رأيتم الاختلاف الكثير عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، لا يغركم قول من قال أنتم ما لكم كلمة ولا لكم صوت، أنتم ساكتين. هي اتباع سنة المسألة، ما هي مسألة اسكت ولا اتكلم. هل السنة تأمرني أن أتكلم أم أسكت؟ الآن اختبر نفسك، اختبر هواك الآن، هل يرجع إلى طاعة الله ورسوله أم يميل إلى أم يميل الهواء إلى ما تميل إليه النفس وتتحرك فيه الطباع وتضطرب. هذا مكمن خطير، وكم تنزلق فيه أقدام. تبعون سنة ولا أئمة أربعة ولا سنة خلفاء راشدين اللي يملي عليه الكلام هواه ومن يتماشى معه يمشي معه، تحت ظل إيش وتحت راية إيش؟ تحت راية نصرة الحق وإنكار المنكرات. لكن الله سبحانه وتعالى ورسوله جعل الإنكار المنكرات طريقا، لا نتدخل بهوانا في إحداث طريقة لإنكار المنكرات هي مخالفة لأمر الله ورسوله. عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، قووا التمسك. كان من سنته صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عندما كان في مكة المكرمة ونزل عليه الوحي وبعثه الله ويرى المخالفات للتوحيد والإيمان، نصب الأصنام عند الكعبة وعبادة الأصنام عند الكعبة والمخالفة بالقطيعة والظلم والتكبر والتفاخر، ماذا فعل نحو ذلك وبماذا أمره الله؟ هل أمره أن يكسر الأصنام هو في مكة؟ هذه هو أمرهم بالتوحيد، قال هذا ليست آلهة، لكنه ما كسر الأصنام ولا مسها، وكان يجي عند الكعبة يصلي هو.

0: تو من بعده أن المنكر قد ينتشر والسوء قد يعم، فعليك باتباع السنة. أي شيء تقدر على تغييره بالإرشاد بالأمر بالنهي يفعله، وما لا يحتاج إلا إلى سلطة ويد وقوة هذا ليس لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن أمكن، وأن أجازت له الشريعة أن يكون ممن يغير باليد، فإن لم تمكنه الشريعة أو لم يكن في صلاحية أن يغير باليد فلا يغير باليد، فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا إمكان كثير، الحكمة والإرشاد والتعليم والتوجيه مجاله واسع ومتاح ومفتوح بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالغلظة ولا بالعنف ولا بالشدة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فإن لم يستطع فبقلبه. كان حتى اللسان ما نفع، كلام اللسان يلقي المحاضرة والخطبة تنشرها وسائل الإعلام في كل مكان، ما لها أثر، ما لها فائدة، ينكر بالقلب. ولكن لا يرجع الإنسان عن الدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يقبل أو لم يسمع. أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى الخير والدلالة على السنة، لست مأمور أن أنت تقوم بتغييرها. وقوله في الحديث: من رأى منكم فليغيره بيده، يعني يجعل ذلك وسيلة إن أمكن أن يغيره بيده، ليس حقيقة التغيير، وإنما ما أمر الله به. كل شيء يمكن أن يتغير بيدك، نعم، شيء في نفسك أنت هذا بيدك تغييره، شيء في أسرتك أقرب إلى أن تكون يدك مناسبة للتغيير، شيء في بلدك، شيء حولك، في جيرانك، في أصحابك، غيروا هذا. لماذا نظر إلى الأمر العام وأنت ما تقدر تصل إليه، ولا ليس لديك إمكانية في هذا التغيير؟ هذه وصيته: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل محدثة وبدعة مخالفة لما جاء به الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم، تخالف قواعد التشريع وأصول التشريع، فهي البدعة الضلالة. وكلما كان من المحدثات الداخلات تحت أصول الشرع وتحت الأحكام التشريعية فهي السنة الحسنة. وفي صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء. أحدث شيء جديد لكنه حسن يندرج تحت أصول الشرع، هكذا فسر الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن بعده من أهل العلم والدين. قال: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فمن درج تحت أصول الشرع فهي بدعة محمودة، وما خالف أصول الشرع فهي بدعة مذمومة. وإن لم يكن نفس الهيئة والشكل والصورة موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضر، طالما أن قاعدتها، وقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي كتابه في اللغة أن السنن المستحدثة التي لم توجد في العصر الأول هذا من البدع الحسنة، لم توجد صورتها ولا شكلها في العصر الأول، لكن المضمون والمحتوى موجود في عصر النبي ويدل عليه القرآن وتدل عليه السنة. فهنا زلت أقدام كثير من الناس فصاروا يجعلون السنة بدعة ويجعلون البدعة سنة. طيب، جي إلى تكفير من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتهموا بالكفر. طيب، هذا ما كان في زمان النبي ولا في زمان الخلفاء الراشدين، ما كانوا يكفرون حد من أهل لا إله إلا الله، مهما كان مخالفتهم ومهما كان مقاتلتهم لا يرمونوا بالكفر ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قيل لسيدنا علي بن أبي طالب في الخوارج. الخوارج ليسوا من الصحابة، أدركوا زمنهم لكن لم يكونوا متبعين للصحابة. قال أكفارهم؟ قال لا، كيف كفار أنهم ينطقون كلمة الحق؟ أمنافقونهم؟ قال لا، أنهم يذكرون الله كثيرا والمنافقون يذكرون الله قليلا. فما هم إذن؟ قال أصابتهم الفتنة فعموا وصموا، أما الحكم عليهم بالتكفير هذا لا يمكن أبدا، لأن نطقهم بالشهادتين حكم عليهم بالإسلام بحكم الله، حكم لهم بأنهم مسلمين، فبأي حق تخرجهم؟ ولست مطلع على الغيب ولا تعلم بواطن الخلق، هذا بدعة. لم يكن في زمان الرسول ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا الأئمة المهتدين. ثم قال رحمه الله تعالى ناقلا عن الإمام الغزالي: اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة والاقتداء برسول الله، واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع إن كنت تسمع، واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع. بل في مفتاح السعادة، السعادة بالمعاني التي لا نعرفها، ليست السعادة بالمعاني التي نعرفها واحد واتته الدنيا وأسبابها. إيش من سعادة؟ هذا واهم سعادة، بداية سعادة مفتاح. لكن السعادات الكبيرة للقلوب والأرواح هو في سنة النبي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والشخص إذا أحبه الله إيش تتصور السعادة الذي عنده؟ وأن تطيعوه تهتدوا. مفتاح السعادة في الاقتداء برسول الله في جميع مصادره وموارده، كل شيء، وكل شيء أثر عنه في السنة والسيرة. ماشي في الحياة ما أثر عن النبي ولا أعرف إيش لقى في النبي، كل شيء ورد عن النبي. أي شيء في الحياة يقابلك وتنظر إليه، هل هذا موجود في سنة النبي؟ هل هذا موجود في سيرة النبي؟ موجود في سنة النبي وفي سيرته، لكن أنت جهلت، أنت ما اتبعت سنته كاملا ولا أخذت بسيرته كاملا ولا طورت نفسك في هذا المجال، فتظن أن هذا كذا وهذا كذا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من الأشياء التي تحدث غريبة في آخر الزمان حصول أشياء متغيرة. شفت وسائل التواصل، وسائل النقل كيف تطورت في العالم. فقال عليه الصلاة والسلام إنها تحدث أمور حتى يقول قائل: هل ذكر ذلك نبينا؟ هل ذكر ذلك نبينا؟ كل شيء ذكره، ذكروا لأصحابه إما بالتفصيل وإما بالإجمال. وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام إنه لا يتأمر شخص على عدة نفر فأكثر إلا قالوا الصحابة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه واسم أبيه وأتباعه وزمنه الذي يخرج فيه، لأنه خاطب الصحابة، قالهم خطبة طويلة من الفجر إلى الظهر، صلى الظهر، من الظهر إلى العصر صلى العصر، ومن العصر إلى المغرب فصلى المغرب، وخطب من المغرب إلى العشاء، خطبة نبي، ما كلام، ما في حشو. بيّن لهم حقائق وذكر لهم أحداث وذكر لهم أمور ستحدث، حتى قال الصحابة: وأعلمنا أحفظنا. كم بيحفظ الإنسان خطبة من الفجر إلى العشاء؟ كم بيحفظ؟ أكثر بينساه. لا، أحفظهم اللي أقوى حفظ هو الذي علم بعض الشيء عاده، حتى أكثرهم حفظا ما بيحفظ كلام يلقى من الفجر إلى العشاء. فكل شيء حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالاقتداء به في جميع المصادر والموارد والحركات والسكنات، حتى في هيئة أكله وشربه وقيامه وقعوده ومنامه. وليس أقول ذلك في أمور العبادات فقط، بل في أمور العادات. قال: ولعلك تشتهي الوقوف على السبب المرغب في اتباع السنة. قال: ده شرحه يطول جدا، لكن ينحصر ذلك في ثلاثة أنواع. أسباب الترغيب والحث على السنة. قال القلب كالمرآة ولا تتجلى فيه الحقائق إلا بتصقيله وتنويره وتعديله. ثلاثة أشياء يتجلى القلب تتجلى فيه الحقائق. أما التصقيل فبإزالة الأخلاق المذمومة. مرآة فيها أوساخ كيف بتشاهد بها أشياء على حقيقتها؟ ما بتشاهد بها صح. تحتاج المرآة تنظيف أولا. وأما تنوير القلب فبأنوار الذكر، هذا أمام الإنسان. الذكر كالسلطان للقرب. قال سيدنا الإمام الحداد: وإن شئت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فاعكف على الذكر. اعكف، تكون لك عكوف من ذكر الله تبارك وتعالى. وإن شئت أن تحظى، ما شئت ما عندك همة، هذا شأنك. تنوير القلب بأنوار الذكر وتعديله والتعديل، لأن المرآة لازم لها تعديل. لو واحد بغي يشوف السقف بالمرآة، المرآة كذا كيف بتشوف السقف؟ عكس المرآة كذا بتشوف السقف. بتنظر إلى الجهادي، عكس المرآة مشان ترى الجهادي. وإذا كان المرآة في جهة والشيء الذي تريد أن تراه في جهة أخرى، المرآة ما بتجيبه لك، ما بتعكسه لك المرآة. لكن المواجهة كيف تكون المواجهة؟ قال اتباع السنة. ما هي سنة رسول الله وهديه في هذا الأمر؟ في الأكل، في الطعام، في الشراب، في البيع، في الشراء، في السفر، في الإقامة، في التجارة، في كل شيء، في كل شيء في الحياة. ما هي سنة رسول الله؟ بهذه الثلاث الأشياء تتجلى الحقائق. قال فباتباع السنة تحدث هيئة معتدلة يستعد بها لقبول الحقائق على ما هي عليه، كما تستعد المرآة المعتدلة لمحاكاة الصور من غير عوجاج. والأمر الثاني أن قال اعلم أن تأثير الأعمال ينقسم إلى ما يفهم منه وجه المناسبة في الشقاوة والسعادة، وإلى ما لا يوقف عليه إلا بنور النبوة. وهذا كما أن تأثير الأدوية في البدن منه ما يعقل تأثيره بنوع من المناسبة. يقول لك هذا العلاج والعشب هذا طبعه حار، وهذا بارد، وهذا يابس، وهذا رطب. والأمراض هي هكذا تكون، منها سبب جفاف الأمراض، ومنها سبب برودة، ومنها سبب حرارة، فيأتون بالأعشاب المناسبة لتلك الأمراض. ما يجيب شيء حار والمريض عنده مرض من حرارة، لا، تجيب شيء بارد، جبت له حرارة مع حرارة زاد المرض. وهكذا كان في الطب، كان يكتبوا أهل العلم آخر ابن القيم والسيوطي يذكرون هذه الأشياء ومركزين عليها، وليس دواء واحد للناس كله، هذا معروف. ما كل دواء ينفع كل مرض، وإن كان نفس المرض عند الأشخاص، لأنه سببه يختلف عند الأشخاص. هو ليس مقصود الكلام عن الأمراض، يقول لك هدي النبي وسيرته منه ما يدرك بالقياس تعرفه، ومنه لا، ما يدرك إلا بنور النبوة والوحي الشريف. كما أن الأدوية منها ما تدرك بالقياس، ومنها ما لا تدرك إلا بالإلهام وطول التجربة. فقد شخص يعالج بعلاج 10 سنين، بعد 10 سنين يكتشف أنه خطأ، لكن طول التجربة والإلهام قد يفيد. وهكذا السنة النبوية والهدي الشريف، بعضها ما يدركها القياس ولا يدركها ظاهر العقل، لكن نور النبوة بها تدرك. فالمؤمن يتبع السنة. هذا النوع الثاني الذي هو سبب للسعادة. قال فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد عدل عن أحد أمرين إلى آخر مع استوائه ما عندك، ليه النبي فعل؟ ما عاد فيها كلام، خلاص. هذا سر النبوة والوحي الشريف، وأن الله سبحانه وتعالى كاشفه بكثير من المغيبات التي لا يقف عليها غيره. قال وأعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد اطلع بنور النبوة على سر فيه، وكوشف به من عالم الملكوت صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به، وإن لم تعلم أسراره. ليش هذا الذكر؟ وليه هذا العدد؟ وليه هذا كذا؟ وليه ذا كذا؟ كل سر، كل سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فيها سر، ومطوي فيها خير ونور كثير ونافع على الإنسان وموصل له إلى السعادة. قال وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت بالسنة النبوية، كما ينتفع شارب الدواء بشرب الدواء إن لم يعرف طبع خلاطه، ما هو داري آد وذا وآفي ويعمل وكيف تأثيره، ما هو داري يفيده. وهكذا السنة النبوية وإن لم يطلع الإنسان على أسرارها ونورها فهي نافعة له. وقد كانت عمة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وطاهر بن حسين بن طاهر تقول لهم لو عملتم بآداب دخول الخلاء لظهر عليكم نور العلم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الخضوع لله في اتباع سنة رسول الله، هذا خضوع سجود، فيظهر على الإنسان أثر ذلك، أثر ذلك العلم والسنة التي عمل بها. قالوا كيف أنت تصدق الطبيب النصراني وتقلده؟ نصراني ولا غير نصراني، مهم في نظام معين من الطب تصدقه فيما يقول، هذا دكتور وتخرج من أخصائي، تخرج من جامعة كذا وكذا، تصدقه من دون أن تعرف إيش الأسباب وإيش طريقة المعالجة اللي يعالجها هذا الطبيب أو الدواء. قال فكيف لا تصدق النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق المكاشف بالأسرار الذي لا ينطق عن الهوى؟ أما الطبيب هو يتكلم بالظن وبالتجارب التي علمها، لكن ما وصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثالث اعلم أن سر سعادة الإنسان في التشبه بالملائكة، فإن الملائكة خلقوا من عقل محض والبهائم من شهوة محضة، فشقاوته أن يتبع الهائم، يجلس مع الشهوات والأهواء والطباع النفسية فينزل إلى مرتبة الحيوانات، وإن أكمل اتباعه للسنة ارتقى إلى مرتبة الملائكة، والملائكة منقادين لأمر الله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، والبهائم مسترسلة سداها لا تفكر في شيء إلا في شهواتها ومصالحها فقط لا غير. والإنسان إذا ألف اتباع الهوى تغلب عليه صفة البهيمية، إذا ألف قالوا النفس ليس فيها خصلة ممدوحة إلا أنها إذا ألفت شيء استمرت عليه، هذا أحسن شيء في النفس، إذا ألفت شيء استمرت عليه من خير ومن شر. وتحت هذا سر عظيم، فسعادة الإنسان حينئذ في الاقتداء بالسنة في حركاته وسكناته. اللهم ارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على
1: اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون المرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يهدي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثل ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة لهم في شغل فاكهون. هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على عيون فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر نكسب الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان من فرج عن كل محزون سبحان من نفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا غمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عن ذبغ ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يعتطف درب الله طوله ما شاء الله وقفله لا إله إلا الله وأبو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارتكم واستدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله لا قاع يرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش غيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه اختتم. الله والله والله ربي لا اشرك به احدا. الله والله والله لا اله الا هو. الله والله والله اعز واجل واكبر مما اخاف واحذر. بسم الله خير الاسماء في الارض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه اختتم. الله والله والله ربي لا اشرك به احدا. الله والله والله لا اله الا هو. الله والله والله اعز واجل واكبر مما اخاف واحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة، اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري شر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي في حق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي في حق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي في حق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل ارطبنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارطبنا والمسلمين.

الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وستر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما

يالله ارحم وخضر كل ما كان يابس، واحفظ اهل العلوم النافعة والمدارس. يالله ارحم وخضر كل ما كان يابس، واحفظ اهل العلوم النافعة والمدارس. وحيا ربنا في العلم ما كان دارس، واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس، تنتفع به جميع الناس قايم وجالس. ما حيلتي اني ارى الوقت عابس، وقت مخوف لكن رب الارباب حارس. راحت افكار اهله كلها في الملابس، والتقى صارت اعلام لديهم طوامس. ضيعوا

كم رأينا عجائب، كم حضرنا مدارس، كم غرسنا بها في العلم خير المغارس، والحمد لله.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: فعندما أنت تستغل فرصة وجودك لأجل تأخذ نصيبك الوافر من التزكية، كان يسألني بعض الشباب في الرباط عن بعض الهموم اللي يعانيها، فقلت له عجيب، وأنا أعجب أن الإنسان يشعر بالهم ودواء الهم بيده، الدواء حق الهم بيدك وتشكو من الهم. يقول عندنا واحد شاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء بين اكتافها محمول. العيس، عرفتوا العيس؟ الجمال، الإبل، يحملونها الماء وتسير في الصحراء، هي ضميانة والماء فينه فغبارة. ولهذا ضرب الله مثال بمن يكون عنده العلاج ولكن ما يفهم، كمثل الحمار يحمله ايه؟ يحمله أسفارة. حمل الحمار 15 مرجع و20 ملزمة وعلق على رقبته القرآن وخليه يمشي، يا سلام، ايه بيغير طبعه باعتبار حمار. وسبحان الله كيف ربي جعل هذا الحيوان يتحمل حتى هذه التهم. حيوان سمى وضعه الله حكمة، قال كمثل الحمار، مع أنه كائن من كائنات الله ولا شك أنه عند الله مقام، وحتى في حمار بيدخل الجنة. حمار من؟ حمار عزيز، أقل شيء واحد منهم بيدخل الجنة. لكن يضرب الله الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. ليه ما قال نضربها للطيور؟ ليه ما قال نضربها للحيتان؟ الحيتان أكثر منكم، الواحد منكم يكون كذا كذا حوت في الشهر. نضربها للنمل، نضربها لشيء

الإنسية، دل بني آدم هو اللي يغلطها، يخرب عليها خليتها، يضح لها سكر وهي قدها تنتج عسل. بعض المجتمعات الآن يشترون حبوب ويضعوها في الماء حق ليه حق النحل عشان تشتغل ليل ونهار كما مخدرة. بني آدم هو اللي أفسد كل شيء في الأرض، حتى الحيوان المنظم من عند الله أفسده الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما أكسبت أيدي الناس. إذن وظيفة العاقل الذي يريد أن يرتبط بهذه المنهجية، منهجية التزكية، عليه كما يحرص على الناس يحرص على الحيوان. نحن الآن نعاني من تلوث في البحر نتيجة الإنسان، نعاني تلوث في الجو نتيجة الإنسان. الآن يناقشون في مؤتمرات المناخ الحرارة الموجودة الآن في الأرض وما يتعلق بها بسبب من؟ بسبب عقل الإنسان. الفساد الآن اللي يحصل في ما يدور في هذا العالم من ذوبان الجليد في المحيطات بسبب الإنسان. إذن هذا الإنسان ما هو، نحن نتفق مع بعض أنه في ممكن إصلاحه، ممكن، لأن الأصل مش الفساد، لا، إلا ظهر الفساد. الأصل سلامة الحال في المسلم وفي الكافر. ما تعرفوا أن في الكفار ناس أعقل وأفضل في تصرفاتهم من المسلمين؟ فيه، لأنه طبعه بارد، طبع للفطرة التي فطره الله عليها فطرة السلامة، لأن الفطرة إما أن تكون من سلامة طبع وإما من آداب شرع. ففي كثير من الكفار ما يشرب الخمر، كثير من لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله ما يرتكب حرام، لكنه هو واقع في الحرام من جهة أخرى، في نكران النعمة وعدم شكرها. لأنك لما تكون صاحب حق في هذا الوجود لابد تشكر النعمة اللي أنت عليها. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة. يعني أنت لابد تدفع ضريبة، ما في لك عذر منها، كنت طيب ولا كنت بطال. يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة. وبعد عدد النبي الصدقة: أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تحمل أخيك على دابة صدقة، أن تبش في وجه أخيك صدقة. حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما تضعه في امرأتك صدقة، لو خدت لقمة هذه وحطيتها في فم زوجتك صدقة. وبعد قال: وفي بضع أحدكم صدقة. إيه معنى بضع أحدكم؟ يعني ما اتيانه إلى أهله صدقة. قال واحد من الصحابة: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته وله بها صدقة؟ قال: نعم، كيف لو وضعها في حرام؟ أليس عليه وزر؟ أليس عليه وزر؟ أي عمل تعمله عليك فيه وزر، عندما تعمله خارج دائرة شكر النعمة الشرعية أنت لك به ثواب. عندما يأتي في دائرة النعمة مع صعوبة الأمر، أنتم هل أنا أعرف وأنتم تعرفون وكلنا مثلكم، هذه الساعة من أصعب الساعات في الانتباه، وساعة العصر بعد ما يرجع الإنسان من عمله أو من دراسته إلى منزل أو بيته أو قسمه الداخلي أو فراشه، يكون أصعب عليه صلاة العصر، لأنه وقت ثقيل، ومثل صلاة الفجر وما بعدها وقت ثقيل صعب. لكن لأن الإسلام دين تزكية، وهو ما خلقك لأجل تنام على الفراش، خلقك لأجل يعدك لفراش آخر، ونبهك في هذا وقال لك: ما لك من الآخرين، انتبه، هذا شيء يخصك، نبه عقلك، نبه نفسك، صلي صوم عبد الله، هذا رصيد لمدة سنوات أنت تسعى فيها ما بين دين ودنيا حتى تموت. انتبه، يأتيك ساعة الاختبار وانت مفلس، تأتيك ساعة الامتحان وانت مفلس، اجتهد، خذ لك نصيب حتى تنجح ولو حتى بنسبة. ومن فضل الله علينا وعليكم في هذا العصر وما سيأتي من عصور أن الله تعالى شطب على علامات القبول. تتعرفون الآن في الاختبارات يقولوا علامة قبول الإنسان يأتي بتسعين 95%، إذا ما يأتي بها يسقط، ما هو مقبول. واحد منكم يروح جامعة كم حصل؟ 80 40 50، هذا دون درجة القبول، ما لك قبول، دخل جهنم. يعني لا تدخل الشيء اللي انت رغب ما تحصل، هذا في الدنيا يروكم إياها. قال لك ربك ان في اعمال وفي اشياء ترفع مستوى القبول عند الله،
من العبد.

0: حتى يكون من أهل درجات القبول. وفي أشياء تسقط، مثلا لما يقول أن الصلاة من أتى بها تامة قبلت وقبل معها سائر أعماله، باعتبار أن الصلاة هي أهم درجات القبول. المادة اللي إذا نجحت فيها نجحت في كل المواد. متى؟ يوم الاختبار. إذا كرس جهدك في صلاتك لإحسانها، لأنها جزء من شكر النعمة، وشكر النعمة هي التي تساعدك على تخفيف حد التوتر. لو أنا أريد أن أقسم الآن أن ما تروه من توتر نتيجة عدم طاعة الله في كثير من الناس، لأنك عندما تملأ جسمك وروحك بطاقة الله النورانية يثقل عندك الاستعداد للشر، تثقل ما تقدر، لأن جسمك يكون مسترخي بطاعة الله. وأما عندما تخف طاعة الله، لا ذكر، لا صلاة على النبي، لا حضور جماعات، لا صلاة، ثرثرة، كلام فارغ، إيش يدور في الساحات، إيش في الجرائد، إيش في التلفزيون، هنا يسيطر الشيطان على هذه الطاقة، يحولها إلى طاقة نارية، يعطيها دفع داخلي في الذهن، في العقل، في التفكير، في التصور، حتى يشوف الصالح يشوفه شيطان، يشوف واحد يصلي قال لك ما يصلي، كذاب، لأن كل إناء بالذي فيه، لأن كل الطاقة اللي عنده طاقة نورانية تفسر العالم نار، تفسر العالم شر، تفسر العالم بلاء، لأنه مبتلى. ولهذا لابد تخفف هذا البلاء بالطاعة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وليه، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لكن فهم الناس لهذه المعاني ضعيف جدا، ويقرأ القرآن كل يوم عشان المصاحب أكثر منها، لكن هذا القرآن الذي يقرأ لا يدخل في الوعاء الأصلي لإعادة ترتيب الإنسان. مثل البنزين لما يدخل في السيارة ما يصل إلى موقع الحركة، تصل ينفخ على السيارة من كظمها. كثير من الناس أرواحهم مكظومة بالمعاصي، بالأوساخ، بالقادورات. روح صفي حقك الجهاز، صفي صفي بطاعة الله، صفي، شوف كيف لما بتسمع صوتك، شوف كيف لما بتشوف حركتك، شوف ايه اللي بي بي بي بي بي بتناله انت من الفرح وما بيناله من معك. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لا، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل. هذا الضياع والبهذلة وعدم التزكية، وكان في معزل، يعني يعيش مع المجتمع، ما يعيش مع النبوة ولا مع الأبوة. ورآه في هذا المعزل، يا بني يا بني تعال معنا. هو ينظر لوالده بعين ثانية، يشوف والده انه مخطئ وانه مجنون وانه ما عنده عقل. حد يبني سفينة فوق جبل؟ يدخل في العقل حد يبني سفينة فوق جبل؟ الناس يبني السفن فيه. ولو واحد سألك اي سفينة بنيت فوق جبل؟ ما في الا سفينة نوح. بنيت سفينة فوق جبل؟ قال لهم سيدنا نوح يضحكون عليه، يمرون عليه العصر، كل من خرج لبس ثيابه عبر على سيدنا نوح يضحك. قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم فسوف يأتيكم عذاب. لكن ما حد صدق، والآن يشوفوه الآن جاي عذاب، ما حد صدق أبدا، ما حد صدق. لما ولو نزل جبريل على الناس عادي وصي عليهم ما حد يصدق. استحواذ، استحواذ إبليس على العقول، وضعف طاعة، وعدم توكل على الله، ولا يقين في الله. الناس يقينهم في بطونهم وفي عيونهم وفي دنياهم، ولهذا أوكلهم الله إليها. توكل، هذا شيء مذكور في علامات الساعة. وبيأتي عاد جيل بعدكم من هذا الجيل الذي سلبت عقولهم، ولا عاد يعرفوا شيء اسمها طاعة ولا عبادة ولا دين ولا أدب ولا تزكية ولا خلق. يعرفون شيء اسمه الذهب الأحمر والذهب الأسود والذهب الأبيض، ما في إلا الثروات، ثروة، كل شيء ثروة، أي قسمنا فيها، إن فيها ولا نموت. يقول لهم ربي بجيب لكم ثروة تشوفوها بعيونكم، لا عاد يتعب فيها الخبير ولا المفكر ولا المخترع ولا المكتشف. نهر الفرات ينحسر، يقلل ما حقه، يظهر الجبل، يتنابون في القنوات اخبار عن وجود جبل من ذهب. يلا تحركوا، يعني لو قالوا لكم في الساحل عنبره ولا واحد يبقى، ويمكن يتقاتلون عندها. اهل عدن يقول حقتنا، شو لكم فيها انتم؟ واللي في ذكر الحديث بيقول حتى هذا احنا اصحاب صيره حقتنا حيث نزل الماء، هذا ما مانا والارض اضنا والمكان مكاننا والحوت حقنا والرب ربنا. وبيموتون وبيلاقوا الله لا كلوا من العنبره ولا استفادوا منها كلهم. هذا شوفوا مثال عقول الخلق لما تأله الماده والدنيا. ولهذا قال سيدنا ابو هريره في الحديث يقتتل عليه خلف ده يقتل يقتسم قسمه كل واحد شله نصيب ذا جبل يقتتل عليه من كل 199 من كل 199 كم باقي؟ وبعد ايه المبرر انكم تقتتلون؟ قال كلهم يقول شوف الثقافه حقتهم كلهم يقول لعلي انجو، انا اللي ما انجو هو بيموت خل ابو يموت. اذا كلهم ايه كلهم ماتوا والجبل مطروح.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

مستمعين الأعزاء الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان بتريم وعبر قناة نور الإيمان. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة ومحطة متجددة من برنامجكم محطات في موسمه 11 من يومنا هذا الاثنين الثالث من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. أحبتنا الكرام، إن أعظم النعم وأجل العطايا التي حبان بها الباري جل جلاله هي نعمة الانتساب إلى هذه الأمة المرحومة، أمة خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما أكرمها من أمة وما أشرفها من مكانة جعلنا الله تعالى فيها. لقد اختارنا الخالق عز وجل لنكون خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. ولقد تضاعفت المنة وعظمت الحجة حين بعث الله إلينا هذا النبي العظيم سراجا منيرا ونذيرا وبشيرا، أخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار الهداية واليقين. لقد كان بعثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مولدا لحضارة الروح والأخلاق والعلم، فبدد غيوم الشرك وأنار القلوب بنور التوحيد. فلله الحمد والشكر على ما أنعم وتفضل، إذ جعلنا من أتباع نبي الرحمة الحريص علينا الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. فكيف لنا أن نقابل هذه النعمة الجليلة بالشكر والامتنان؟ وكيف نترجم حبنا واتباعنا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في واقع حياتنا اليومية؟ ينبغي علينا من خلال اتباعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هديه وسنته وامتثال أوامرنا لله عز وجل واجتناب ما نهانا الله عنه، ومن خلال كثرة تعلقنا بسيرته صلى الله عليه وسلم وبذكره والصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. مستمعين الأعزاء الكرام، دعونا سويا نبحر الآن مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا. أنا

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب والتي نقطف فيها من بستان الكتب رشفات يسيرة لعلها تفتح لنا أبواب المحبة للقراءة وتدفعنا إلى مصاحبة الكتب والانتفاع بما فيها من علم وحكمة. وكتابنا اليوم كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة، يتعلق بعلم هو من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم والمتحدث والكاتب، ألا وهو علم النحو. أولا، من صاحب الكتاب؟ صاحب الكتاب هو الحبيب العلامة الداعي لله عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسيني. وكتابه هذا هو كتاب دروس الأساس في النحو، فهو كتاب ليس مصنفا مطولا في خلافات النحاة، بل هو كتاب تأسيسي ميسر يقصد إلى تقريب أصول النحو للمبتدئ. ومن أبرز ما يميز الكتاب أنه يسير بالتدرج، فلا ينقل الطالب مباشرة إلى القواعد المعقدة، بل يبدأ بالمصطلحات الأساسية ثم ينتقل إلى الأقسام والعلامات ثم إلى الإعراب ومواضعه، ويتبع في كل درس تقريبا هذا الأسلوب: تعريف ثم شرح ثم أمثلة ثم تطبيق وأسئلة. وهذه الطريقة تساعد الطالب على فهم القاعدة ثم رؤيتها في الأمثلة ثم اختبار فهمي من خلال الأسئلة. ومن رشفات هذا الكتاب الرشفة الأولى يقول فيها: ما الكلام؟ يقول المؤلف في بداية الكتاب: الكلام عند أهل النحو هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم يفصل هذه القيود فيبين معنى اللفظ والمركب والمفيد والوضع، ويضرب لذلك أمثلة واضحة. وهذه رشفة تعلمنا أن العلم لا يؤخذ بالحفظ المجرد، بل بفهم المصطلح ومعرفة قيوده. الموضع الثاني والرشفة الثانية يقول: الكلمة وأقسامها. ومن أساسيات الكتاب تعريف الكلمة، ثم بيان أن الكلمة في اللغة العربية لا تخرج عن ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم يدل على معنى في نفسه ولا يقترن بزمن، والفعل يدل على معنى في نفسه ويقترن بزمن، أما الحرف فيدل على معنى في غيره. وهنا نلمس بساطة المنهج، فالمؤلف لا يكتفي بذكر القاعدة بل يتبعها بالأمثلة. الرشفة الثالثة: كيف نعرف الاسم؟ يذكر الكتاب عددا من علامات الاسم، ومنها دخول ال عليه والتنوين والخفض وغير ذلك. ومن الجميل في الطريقة أنه يأتي بالمثال ليجعل القاعدة ملموسة أمام الطالب، فليس المقصود أن نقول الاسم له علامات ثم نمضي، بل نتعلم كيف نكتشف الاسم في الجملة. والرشفة الرابعة عن الفعل الماضي والمضارع والأمر. يقسم الكتاب الفعل إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حصول عمل في زمن مضى، والمضارع يدل على ما يحدث في زمن الحال أو الاستقبال، والأمر يدل على طلب الفعل. ويذكر المؤلف علامات تمكن الطالب من التمييز بين هذه الأقسام. الرشفة الخامسة: الإعراب والبناء. ومن أهم ما يحتاجه طالب النحو أن يفهم الفرق بين المعرب والمبني. ويبين الكتاب أن الكلمة إذا كان آخرها يتغير باختلاف العوامل فهي معربة، وإذا لزم آخرها حالة واحدة فهي مبنية. ويقرب ذلك بأمثلة مثل كتاب، كتابا، كتاب، لنرى كيف تغير آخر الكلمة باختلاف موقعها. الرشفة السادسة: متى يرفع الاسم والفعل؟ يوضح الكتاب أن أقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. ويبين أن الرفع والنصب يشتركان في الاسم والفعل، وأن الخفض خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال. ثم يأتي بأمثلة كقولنا: يحضر الطالب، فالطالب فاعل مرفوع. وهكذا هذه هي نماذج من رشفات هذا الكتاب. ونوصي أنفسنا جميعا أن لا نقرأ هذا الكتاب قراءة سريعة فقط، بل نقرأه درسا درسا مع حل الأسئلة وصياغة أمثلة جديدة وتطبيق القاعدة على آيات من القرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والنصوص العربية. فالنحو ليس مادة للامتحان فقط، بل هو أداة لفهم الكلام وضبط اللسان وصيانة المعنى. فدروس الأساس في النحو كتاب مختصر، ولكنه يضع بين يدي المبتدئ مفاتيح مهمة لفهم النحو، من الكلام والكلمة إلى الاسم والفعل والحرف وعلامات الأسماء والأفعال والإعراب والبناء والرفع والنصب والجر والجزم وبعض مواضع الإعراب. فمن أراد أن يبدأ رحلته مع النحو فليجعل هذا الكتاب خطوة أولى، ثم ينتقل بعد إحكام أسسه إلى كتب أوسع وأعمق.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من الأخ أبو أحمد بابهر بعنوان أنواع الأقلام حين تتحول الكلمات إلى مصير أمة. ليست كل الأقلام سواء، فالقلم قد يكون نورا يهدي، وقد يكون نارا تحرق، وقد يكون سيفا يجرح الحقيقة أو درعا يحميها. وفي زمن الفتن والخذلان أصبحت الأقلام مرآة للضمائر، فإما أن ترفع الأوطان أو تهوي بها إلى القاع. أولا، القلم الحر الصادق هو القلم الذي لا يشترى ولا يساوم ولا يخاف إلا الله، يكتب الحقيقة كما هي ولو كانت مرة، ولو كلفه ذلك تعبا أو أذى. هذا القلم هو صوت المظلوم وصرخة الجائع وضمير الأمة الحي. إنه القلم الذي تبنى به الأوطان وتصان به الكرامة وتسترد به الحقوق. ثانيا، القلم المأجور، باع نفسه بثمن بخس، يكتب لمن يدفع ويميل حيث تميل المصلحة، يزيف الواقع والحقائق ويزين الفشل ويبرر الفساد. هذا القلم لا يرى إلا ما يطلب منه أن يراه، ولا يقول إلا ما يملى عليه. هو أخطر من العدو لأنه يضرب من الداخل. ثالثا، القلم المنافق، يظهر غير ما يبطن، يمدح في العلن ويطعن في الخفاء، يصفق للخطأ ويسكت عن الظلم، ويبحث دائما عن موقعه بين الأقوياء، لا مبدأ له إلا النجاة بنفسه ولو على حساب الحقيقة. رابعا، القلم الجاهل، لا يملك علما ولا وعيا، لكنه يكتب وينشر الإشاعات ويخلط الحق بالباطل ويقود الناس إلى الضياع دون أن يشعر. ضرره كبير لأنه يضلل بحسن النية أحيانا وبتهور دائما. خامسا، القلم الصامت، يرى الحقيقة لكنه يختار الصمت، يشاهد الظلم لكنه لا يكتب. وهذا الصمت في أوقات الحق خيانة، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والسكوت عن الظلم يقويه. سادسا، القلم الثائر الواعي، قلم يحمل هم الأمة، لا يهدأ ولا يتعب ولا ينكسر، ينتقد بوعي ويطالب بالحق ويكشف الفساد بلا خوف أو تردد. هذا القلم هو الأمل، هو الضوء في عتمة الطريق. أيها الناس، الكلمات ليست حروفا تكتب وتنسى، الكلمات قد ترفع إنسان أو تسقط أمة، فكونوا حذرين مما تقرؤون ومما ومن تتابعون ومن تصدقون، واختاروا أن تكونوا مع القلم الذي ينقد لا يضلل، مع القلم الذي يحيي الضمير لا الذي يطمس الحق ويخفي الحقيقة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك.

0: ففي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا بقلم الدكتور عبد الدائم الكحيل. اليوم أحبتي في الله سنعيش مع دراسات علمية تثبت الفوائد السبع للرمان. هذه فاكهة خلقها الله على الأرض وهي جزء من فاكهة الجنة يوم القيامة. يقول الله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، كما في سورة الرحمن. دراسات علمية كثيرة اليوم تؤكد الفوائد المذهلة لهذه الفاكهة بالذات ولعصيرها. دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة المنشورة عام 25 و2000 للميلاد، أي حديثة جدا. طبعا هذه الدراسة تؤكد أن الرمان أكثر من مجرد غذاء، يعني يسمى سوبر فود أو السوبر فود. يختلف عن الأغذية العادية لكثرة مضادات الأكسدة فيه التي تنعش الخلايا وتجدد نشاطها وتقي من الشيخوخة. الرمان يقوم بعملية صيانة للخلايا على فكرة، سبع فوائد أعددها بسرعة اليوم لنستفيد منها، لأن كثير من الناس ربما هم غافلون عن هذه الفوائد. الفائدة الأولى والتي أثبتها العلماء حديثا هي أن الرمان يساعد على تخفيض ضغط الدم. ضغط الدم أيها الأحبة مرض منتشر بكثرة اليوم بسبب الغذاء السيء الذي نتناوله والأطعمة المصنعة والضغوط النفسية وكثرة الهموم والقلق وقلة المشي، أي النظام الذي يتبعه البشر اليوم نظام سيء جدا ومليء بالتلوث، وبالتالي فإن الجسم يقوم برد فعل وهو رفع ضغط الدم. قام العلماء بـ 22 تجربة عشوائية وقاموا بتحليلها، فوجدوا أن تناول الرمان يقلل فعليا من ضغط الدم. لذلك ينصح العلماء اليوم وبخاصة مرضى القلب وضغط الدم بكأس من عصير الرمان كل يوم، ستستفيد منه كثيرا يا أخي الحبيب. لذلك لا تهمل هذا، فحتى لو كان ربع كأس فهو مفيد. لا تغفل هذه الفوائد حتى لو لم يكن لديك ضغط دم، بل احرص على تناول ولو قليل من الرمان أو عصيره، لأنه يشكل وقاية لك في المستقبل بإذن الله تعالى. الفائدة الثانية، يصنف العلماء الرمان اليوم وفق دراسات علمية مؤكدة بأنه من أفضل الأغذية الطبيعية للقلب والشرايين. ونحن نعلم أن أمراض القلب هي القاتل الأول للبشر، لذلك كلما كانت صحة قلبك أفضل تمتعت بحياة أفضل. فنحن موجودون على هذه الأرض لنتمتع بصحة جيدة وليس لنعاني أو نمرض. يقولون أن المركبات الموجودة في الرمان تساعد على تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية وتقليل مؤشرات التهابها، أي هناك تحسن في صحة الشرايين. وإذا تحسنت صحة الأوعية الدموية فإن الجسم كله سيتحسن بإذن الله تعالى. الفائدة الثالثة وهي مهمة لمن يعاني من ارتفاع سكر الدم، الرمان يساعد على تخفيض مقاومة الأنسولين ويخفض سكر الدم، وبخاصة لمن كان لديه سكر دم مرتفع في مرحلة ما قبل السكر. يستفيد المرء كثير إذا أكل كل يوم رمانة، وإذا تعذر ذلك شرب كأس عصير من الرمان، كمية صغيرة من عصير الرمان كل يوم تحسن وتخفض مستوى السكر بالدم. صحيح أنهم يقولون بنسبة قليلة، ولكن مع الاستمرار يعتبر هذا العصير صيانة للأوعية والشرايين والقلب وينظم سكر الدم في الجسم. وهناك ثمة فوائد أخرى أيضا للرمان سنتناولها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال وصناعة الرجال حديثنا عن كثرة أسئلة الطفل. كثرة أسئلة الطفل فرصة لبناء عقل فضولي وواثق، لماذا وكيف ومتى ومن أين. أسئلة الطفل الكثيرة قد تتعب الوالدين أحيانا، لكنها في الغالب جزء طبيعي من نموه ورغبته في فهم العالم من حوله. كثرة الأسئلة لا تعني بالضرورة أن الطفل أذكى من غيره، لكنها تكشف غالبا عن فضول ورغبة في التعلم وتطور لغوي وحاجة إلى التواصل والاطمئنان. لذلك من المهم ألا نقابلها بالسخرية أو التجاهل الدائم. كيف نستقبل أسئلة الطفل؟ بالترحيب، ابتسامتك ونبرة صوتك الهادئة تقول له سؤالك مرحب به، وهذا يشجعه على التعلم والبحث. بالاهتمام، اترك ما في يدك للحظات وانظر إليه عندما يكون السؤال مهم بالنسبة له. ليس المطلوب أن تتفرغ لكل سؤال، بل أن يشعر أن فضوله له قيمة. بإجابة تناسب عمره، لا تقدم معلومات تفوق قدرته على الفهم. استخدم كلمات بسيطة وأمثلة من حياته اليومية، ثم اسأله هل اتضح لك الأمر؟ بالتشجيع على التفكير، لا تسارع دائما إلى تقديم الإجابة. اسأله أحيانا ما توقعك أو كيف يمكن أن نعرف ذلك، فذلك يحول السؤال إلى فرصة للتفكير والاستكشاف. كذلك أيضا بالثناء على الفضول، قل له سؤال جميل أو أعجبني أنك انتبهت لهذا الأمر، مع تجنب وصفه بأنه أذكى من أخوته حتى لا تتحول الأسئلة إلى وسيلة للمقارنة. كذلك بالصدق عند عدم المعرفة، لا بأس أن تقول له لا أعرف، فلنبحث عن الإجابة معا. هكذا يتعلم الطفل أن طلب المعرفة ليس عيبا، وأن الوصول إلى الإجابة يحتاج أحيانا إلى بحث وصبر. بتعليم آداب السؤال، شجعه على اختيار الوقت المناسب والإنصات إلى الإجابة وعدم مقاطعة الآخرين، مع المحافظة على ترحيبك بأسئلته وعدم إشعاره بأنه مصدر إزعاج. وكذلك أيضا بتخصيص وقت للحوار، إذا كنت مشغولا قل له سأجيبك بعد أن أنتهي ولا تنسى سؤالك، ثم أحرص على العودة إليه حتى يثق بأن وعدك بالاستماع حقيقي. تجنب عبارات مثل كفى أسئلة، أنت مزعج، لا تسأل عن هذا، أو السخرية من السؤال. فبعض الأطفال يتوقفون عن السؤال ليس لأن فضولهم انتهى، بل لأنهم خافوا من رد فعل الكبار. كل سؤال يطرحه طفلك هو باب صغير إلى عالمه، استقبله بالرحب والاهتمام، ثم ساعده على أن يبحث ويفكر. فالعقل الذي يجد من يصغي إليه اليوم يكبر وهو أكثر ثقة وشغفا بالتعلم.
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم هذا التقرير الذي أعده لنا الأستاذ صالح بن محمد، وهو تقرير عن الزواج الجماعي الذي أقيم في الأيام الماضية ببور. فلنستمع سويا لهذا التقرير.
2: شهدت منطقة بور بمديرية سيئون العرس الجماعي الثاني ل 36 عريس وعروسة من أبناء قبيلة الباجري الذي نظمته لجنة الزواج الجماعي للقبيلة. وفي الحفل الذي أقيم عصرا بالمناسبة، ألقى الداعية محمد بن علي بن عبد القادر الحبشي نائب المشيخة الكبرى لرباط العلم الشريف بسيئون كلمة أشار فيها إلى أهمية الزواجات الجماعية.
3: بارك الله في جمعكم، وبارك الله في همتكم، وبارك الله في زواجكم الميمون المبارك. ونقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله لهما وعليهم وجمع بينهم في خير ولطف وعافية، وأخرج منهم الكثير الطيب، وأنبت منهم النبات الحسن. ونهني أسرة قبيلة مشايخ ومقادمة الباجري الموفقين المنورين في دوريتهم الثانية التي يعقد فيها هذا الفرح الموصوم المبارك المنور بأبنائهم 36، جعل الله فيهم البركة وجعل الله فيهم الذرية الصالحة. ولا شك أن هذه الشعيرة وهذا الفرح يسن فيه الإشهار ويسن فيه المباركة، وأن هذه القبيلة قبيلة آل باجري خاصة وبلدي بور تذكرنا بفرح عاد. هي نرجو إن شاء الله بالنبات هذا والزواج أن تكون فكرة مشروع تهيئة الأمن الغذائي، وأن نرى إن شاء الله مثل ما رأينا هذا المحفل في هذا الزواج الجماعي ونجاحه بفكرة لجنته ورئيسها الموفق سعيد بن صالح وغيره ممن وقف معه من المقادمة قطامي والأستاذ يحيى وغيرهم من قبائل ومقادمة القبيلة، نرى وحبذا أن نحضر احتفاء بمشروع افتتاح الأمن الغذائي، أن يعاد لبور نشاطها وإرثها والحفاظ على الأمن الغذائي من الزراعة التي كانت، والبر الذي ما زال أن يطور وأن ينمع، وغيرها من الأمور المحافظة عليها التراثية. بارك الله لكم في زواجكم وبارك في جمعكم، ووصيتنا إلى الأزواج وإلى المعاريس أن يقتدوا برسول الله.
2: رئيس لجنة الزواج الجماعي لقبيلة الباجري الأستاذ سعيد صالح باجري عبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح الزواج الجماعي الثاني، مشيرا إلى أن هناك لجان عاملة رئيسية وفرعية بلغت 55 عضوا من الرجال والنساء.
4: فإننا صراحة اليوم إحنا نقدم هذه اللوحة لكي نبغى والله كل القبائل يعني وكل المناطق تحتذب هذا العرس الجماعي، والذي يهدف صراحة العرس الجماعي هذا إلى أولا التيسير والتخفيف لمعاناة الشباب والبنات إن شاء الله في المجتمع، في كل مجتمع إن شاء الله، وكذلك أيضا خلق روح التكافل والتعاون والود والتآلف بين أفراد القبيلة الواحدة. وصراحة نحن من خلال ما رأيناه من العام الماضي الذي عقد الزواج الأول الذي ضم 20 عريس وعروسة، ما شاء الله السنة هذه يحكي عن نفسه أنه في زيادة، وزيادة يعني مضاعفة جدا. هذا دلالة على أنه في إقبال من قبل أهلنا وربعنا بالانضمام إلى هذا المشروع الخيري الذي صراحة أفرح الكل صراحة داخل بلادنا حضرموت أو في المهير، الكل صراحة متعاون معنا متكاتف معنا، شكلوا أسرة واحدة وشكلوا خلية نحل واحدة. فنحن والله فخورون بهذا الإنجاز، ونشكر كل الداعمين ومن أهلنا وربعنا الذين ساهموا معنا، ونشكر أيضا كل الذين وقفوا إلى جانبنا لتحقيق هذه الصورة الجمالية الرائعة. في الأخير ما أحب إلا أن أقدم شكرنا لكل الطواقم العاملة التي اشتغلت معنا في هذا العمل المشروع الزواج الجماعي، والتي ضحت بأنفاسها وبمالها وبأرواحها لمدار أكثر حوالي السنة هذه بنقول أكثر من 8 أشهر ونحن شغالين لتحقيق هذه الفرصة التي عبارة عن هي ساعتين، ولكنها ساعتين وهي يعني تؤكد على خلق ملحمة فنية رائعة من التكافل ومن التشريف ومن الترحيب بالضيوف. وما رأيناه اليوم هو دلالة يعني أبسط شيء نحن نقدمه، والحمد لله نحن فخورون بهذا الإنجاز ونتشرف بالحضور جميعا، والحمد لله رب العالمين على هذا التحقيق الكامل. معاكم الأستاذ سعيد صالح باجري مدير مدرسة، وكذلك أيضا رئيس لينة الزواج الجماعي لقبيلة الباجري.
2: عدد من العرسان عبروا للإذاعة بالقول:
5: والله شعور مفرح بحضور هؤلاء الضيوف الكرام، ويزاهم الله خير ما قصروا على حضورهم في مثوى قبيلة الباجري، يا حياهم الله ومرحبا. الحمد لله والله يعني بالنسبة لي قادر، بس اللهم أن هذا تشريف لي وللقبيلة يعني، وفضل هؤلاء فضل الله ثم فضل هؤلاء الشباب. الحمد لله بنجحت تشريف القبيلة ما شاء الله تبارك الله كما تشوفون، جزاكم الله خير. يعني العريس صالح بن رمزي بن صالح بن علي بن محمد باجري.
6: يسعدنا وجودكم في المثوى مثوى تال باجري، هذا وفد كبير وزواج جماعي ثاني نتشرف به. اليوم معنا 18 عريس، وإن شاء الله القادم أكثر وأجمل وأحلى. الفكرة والأساس منها أنه نحن نجمع الأهالي كلهم ونتنازل عن هذه الأشكال والزهلقات والأشياء المفاخرة بها. واليوم حضور طيب الكثير والآلاف والوفود، وتجمعت الآباء وتجمعت الأخوان وتجمعت القبيلة، ولنا الفخر ولكل القبل الفخر بإذن الله. وهذه بادرة طيبة في هذا البلد في هذا الوادي. العريس المهندس محمد عبد الله عمر باجري أبو حسن.
2: يذكر إن الزواج الجماعي الأول لقبيلة الباجري أقيم في 28 من أغسطس من العام الماضي 2025. تحياتي صالح محمد باصالح لإذاعة دار المصطفى.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة. ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.
8: محطة

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: في هذه المجالس أتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
3: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ومع الحلقة رقم 13 في برنامج دلوني على السوق، وأنا معكم أخوكم حسن شاهين ومع أخي معمر سلامة. يا أخ معمر، كنا بنتكلم على حاجات كبيرة مرة.
2: صحيح،
1: الحديث لك، فضل يا أخي.
2: نحن نتكلم عن الإنجاز وجمال الإنجاز وهذا، وبرجع وعيدها، قلنا الحلقة الفاتت ولازم نعيدها برضو الحلقة دي، لا تستصغروا إنجازكم، لا تستصغروا إنجازكم، لا تستصغروا إنجازكم، حتى لو كان حاجة صغيرة افتخروا فيها، طوروها ووروها الناس. أفكار صغيرة طلعت منها أفكار كبيرة. تومي ساديسون أول ما اخترع وصل لإيش؟ لأجمل اختراع،
1: الكهرباء. ممكن يقول لك أنا الناس يضحك،
2: أجمل اختراع، الناس قال لك كيف نور ما نور والكلام ده كله، وشوف إيش وصل.
1: الله أيه. الله.
2: كولينر ساندرس، الناس كتير ما تعرف الاسم ده بس تعرفه في وشه،
1: ساندرس كنتاكي.
2: الرجال ده بنى إمبراطورية وهو فوق الخمسين، تخيلوا فوق الخمسين
1: بدأ العمل
2: وهو فوق الخمسين، وهذه برضو إن شاء الله نتكلم فيها، إنه السن ليس له تأثير.
1: لا أترفض، بنعيد هذه الكلمة،
2: السن ليس له تأثير.
1: سامعين، السن ليس له تأثير، حتى أبداً لو كبرت ولا صغير، لا صغير لا كبير، المبدع
2: أيه.
1: ماله سن
2: أيه. فخلينا ما نخرج موضوع
1: بيقولوا انه هذا الرجل حق كنتاكي فلس كذا،
2: فلس كذا مرة، انترفض من كذا وظيفة، في النهاية سوى امبراطورية كنتاكي، تخيل.
1: لا إله إلا
2: يعني أنا وأنا بقرأ قصته وبقرأ تاريخه يا أخي بستشعر، بقول سبحان الله، يعني شوف العواقب مرة رجالتي. بس صدق إيش اللي يحز على قلبي؟ حاجة واحدة شيخ حسن، إنه تخيل ده لا عندهم لا دين ولا حاجة ولا عقيدة ولا شيء، بس كان عنده ثقة بالعمل والإخلاص والثقة. نحن عندنا أكبر من ده كله، ثقتك بالله. ثقتك بالله هذا هو الأساس، هو ده اللي بيحركك.
1: إي والله، عندك ثقتك وتوكلك على الله، وعندك
2: ما عندك أي شيء تاني. إيش اللي بيجي ما يفرق معاك، إيش اللي يجي ما يفرق معاك، ربنا شايفك وشايف إخلاصك وإتقانك وإبداعك وإيش اللي أنت بتسوي، ربنا ما حيضيع. لأن أنا ليش بدأت، أنا أعذرني لما بدأنا في بداية أول حلقات وقلت لك إنه التحجج والناس وهذا، لأنه أنا بقول لك هي بأمانة هذه موجودة، أنا أتكلم عن نفسي أول واحد كنت أقول الكلام ده كله،
1: كنت تحجج
2: وأتحجج. بس لما بدأت واشتغلت وبدأت الحمد لله من الجامعة، من أيام الجامعة وبدأت أشتغل، حسيت الفرق، احتكاكك، تعلمك، أخذك الخبرة. عموما نرجع لموضوعنا الأساسي يا شيخ حسن، إحنا تكلمنا إنجاز، ثاني نقطة وهي الأهم، وقتي بمراحل، يعني وقتي بمراحل.
1: لحظة خلينا أكتبها أنا، وقت أدب ده
2: وقتي
1: ضمن الأهداف، وقتي بمراحل
2: يعني إيش؟ أنت تبي توصل لهدف سامي،
1: أيوة.
2: هدف كبير،
1: أيوة.
2: ما حتقول والله اليوم أنا حوصل فيه، صعب، لا نضحك على بعض، حتاخد خطوات
1: الطبخة، تخيل الطبخة تبغاها تستوي في وقت بسيط ما يمشي الحال، بل هي الطبخة خطوات. أول خطوة نشتري اللحم من السوق واشتري الخضار واشتري الملح واشتري البهارات واشتري البصل. ثاني خطوة أن يكون عندي بوتوغاز فيه غاز.
2: أيوه.
1: ثالث خطوة أن يكون عندي قدر،
2: ويكون بأي وقت، يمكن ساعة ساعتين يوم سنة، أنت على حسب إيش الهدف ده. أديك مثال، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إيش الهدف؟ أول حاجة بدأ دعوة الناس بالسر، دعوة الناس بالعلن، نشر الدعوة،
1: ثم الهجرة.
2: الهجرة مراحل، مراحل هذه، يعني لو أنا بجيب أمثلة ما عندي أكثر من سيد الخلق
1: صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أعظم مراحل مرت في تاريخ الدنيا الدعوة الإسلامية،
2: أحسن تخطيط، أحسن أهداف، أحسن شيء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: حتى في الهجرة، حتى في الهجرة كان في مراحل، كيف راح قاعد في غار ثور فترة، كيف نزل من غار ثور.
2: ولاحظ حاجة، إنه يعني ما أقطعك يا شيخ حسن، إنه أول شيء دعوة بالسر، طبعا شفنا الدعوة السر، أخذنا الفائدة، عملنا. طيب الدعوة الثانية الهجر،
1: الجهر
2: الجهرية، إنه الناس كلها تسمع وكل الناس تعرف، خلاص في مراحل، أنا عارف إيش بيسوي إيش عارف. ونفس الشيء لو تشوف
1: كل الأزمة، وهل تحاول أنت إنك على في الأهداف تكون مراحل، هل تستطيع إنك تخلي لكل هدف سنوات تقريبا واضحة؟
2: طبعا طبعا، يعني أديك مثال، الشيخ عجبتني مقولة الشيخ جاسم المطوع، بيقول لي أنا حاطط أهداف ومقفل عليها، حاططها في الخزنة الكلام ده 1997.
1: ايوه
2: انا جالس معه فبيقول لي يا معمر انا حاطط اهداف.
1: ايوه
2: وقافلها وحطتها في خزنه. الهدف دي متى ابدا اسويها؟ 2012 2013.
1: أيوة.
2: تخيل.
1: اذا يا شباب يا شباب ايوه اسمعوا يا اخوه، لانه الكلام ده كله ان شاء الله باذن الله يعني يكون مناسب ومفيد لكم يا حبايبي. اهدافك مراحل، حط في بالك انا اليوم عمري 20 سنه، لما يصير عمري 21 ايش اسوي؟ 22 ايش اسوي؟ 23 لما يصير عمرك 50 سنه ايش تسوي؟
2: الهدف الاسمى يمكن ابغى اصير شخص عظيم في تخصص معين. طيب انت اول 3 سنين ايش حتسوي؟ والله حسوي 1 2 3 4. حلو، حط لنفسك وحاسب نفسك زي ما قلنا يوميا، حاسب نفسك انا وصلت ايش سويت ايش عملت، وقيم نفسك وايش تحتاج تسوي.
1: طيب هل ممكن تسمح لي اني انا كشاب اجيب ورقه وقلم واكتب اهدافي في ورقه وقلم 1 2 3 4 واحط جنبها السنوات الين ما اوصل بلد. بعدين لو انا ما حققتها ما حد حيسال. معلش مو
2: بعضهم ما حد حيسال،
1: يخافوا هم يقول انا اخاف ان اكتب اهدافي بعدين اطلع فاشل مع نفسي.
2: انت ما عمرك حتصير فاشل، مستغرب مني جواب، انا شايف وشك كده ما عمرك حتكون فاشل. تعرف ليش؟ لحاجه واحده، الشخص اللي عارف قدراته، عارف قدراته، نرجع لأول الحلقات، عارف قدراته وعارف إمكانياته ومتواصل مع الناس ما حيحقق الهدف صح. أوكي؟ في أول فترة يتعلم إيش أسباب إنه ما حقق الهدف، يحاول مرة الثانية والثالثة والرابعة حينجح. من عقباتنا ننجح
1: يولد النجاح،
2: من عقباتنا يولد النجاح. زي مثال زي ما قلنا حق هوندا لما جلس وقال لهم فين العقبات؟
1: ادوني عقبات
2: خلاص، لا توروني انكم محققين، يصير محققين كلنا نروح نجلس في بيوتنا ونجيب آلات وتشتغل.
1: لا
2: انا وظيفتي انه احل لكم المشاكل. من عقباتنا ننجح، من عقباتنا ننجح. ويا اختي ويا اخي الفاضل، من عقباتنا ننجح. لازم نتعلم، لازم نشوف ايش المشاكل اللي عندنا، لازم ناخذ منها الخبره وكيف نطورها وكيف نحلها.
1: انا عجبتني حقيقة الموضوع انه اهدافي بمراحل، علشان الواحد برضو لا يستعجل.
2: لا يستعجل،
1: اذا استعجلت على الطبخة تنحرق.
2: لا لا لا
1: حبة حبة.
2: ايوه ونرجع زي ما قلت لك، هي بياخدها اول ستيب، يعني اول خطوة. والله ابى اسوي كده كده، يعني نرجع المسألة الولد اللي قلت لك حق الحصة، جمع عجبته الفكرة،
1: ولا حق الولاد اللي
2: اللي
1: بقى اشتغل.
2: لا وتخيل ايش كان اتجاهه، انه اروح ابيع خلاص يعني حل سريع، اروح ابيعه اجيب فلوس ودي ابويا اريحه. فكر في اهله، في حاجه فكر في اهله كيف يطورها، كيف يساعد، كيف يعمل يعمل ويعمل.
1: يا سلام يا سلام.
2: انا وهذا يقودنا ترى للنقطه الاخيره بس في الصفات، يعني انه الهدف لا يكون لنفسه، لاسعاد الناس.
1: لحظه انا هكتبها، علشان احنا دحين قلنا الاهداف فيها ثلاثه، الاهداف الكبرى فيها او الساميه فيها ثلاثه
2: صفات.
1: الانجاز الانجاز، وقتي بمراحل، بعدين رقم ثلاثة ايش قلتها؟
2: لا يكون لنفسك بل لإسعاد الناس.
1: الهدف
2: هو طبعا حيكون لناس، بس الهدف السامي يكون لإسعاد الناس.
1: بل لإسعاد الناس. طب ما انا اللي حكسب الفلوس،
2: انت بتكسب الفلوس على عيني وراسي،
1: وحاخذ بيل جيتس اخذ المجد لنفسه.
2: لا بس في بيت من دون ويندوز، في بيت من دون ابل،
1: والله ريح
2: في
1: الناس،
2: بيت من دون نور
1: ريح الناس، ريح الناس.
2: لا نختصر نختصر، نرجع الولد أرامكو، رجع أرامكو الولد اشتغل، أبوه اشتغل، رجع رجع البيت، أفتخر في ولده، عيش أحلو أحسن عيشة، ووفر لهم المسكن، هذا لإسعاد الناس.
1: بس وقف عند إسعاد الناس،
2: أنا
1: وقف هنا علشان الحلقة انتهت. وإخوتي الكرام، نكمل موضوع إسعاد الناس في الحلقة القادمة. دمتم بخير وفي أمان الله.
0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: من كان يعاني من الثقل عند الاستيقاظ من النوم خصوصا للفجر كما هو حال كثير من الناس فعليه بهاتين الآيتين. الأول خواتيم سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثانية سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع يقف على ذلك. فإذا استيقظ يكمل السورة الفجر. علمني ذلك أحد الصالحين ووجدتها نافعة، وإن شاء الله تعالى تعين من أراد قياما خصوصا قبل الفجر. المؤمن ينبغي أن يستيقظ قبل دخول وقت الفجر، فإذا استيقظت أول ما تستيقظ اذكر الله حتى تنحل العقدة الأولى، ثم سارع بالوضوء، ثم سارع بركعتين خفيفتين، تصبح طيب النفس هنيا راضيا إن شاء الله تعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: مع الله الصمد. الصمد هو الذي تصمد إليه المخلوقات في حاجاتها، فتقصده في الرغائب وتستغيث به عند المصائب، وتسأله وترجوه، وتستجير به وتدعوه. وهو سبحانه الكامل في صفاته، العظيم في أفعاله، السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في تشهده ويقول:
3: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.
2: فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له. وإذا علم العبد أن ربه هو الصمد فلا بد أن يلجأ إليه في كل الأحوال، في السراء والضراء والشدة والرخاء، ويسأله ويلح عليه في السؤال، فالله سبحانه يجيب الدعاء ولا يخيب الرجاء بحكمته ورحمته وكرمه ومنته.
4: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: مع الله.
5: إذا أردت طلب العلم فاحرص على تفسير القرآن، لا سيما كتب المفسرين الذين اهتموا بتفسير آيات الأحكام، ومنهم الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي، وهو من أهل قرطبة من بلاد الأندلس، ورحل إلى المشرق واستقر بمنية بن خصيب في شمالي أسيوط بمصر. روى عن أبي عامر بن ربيع وأحمد بن عمر الأنصاري القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم وعبد المعطي بن محمد اللخمي وغيرهم، وأخذ عنه ولده شهاب الدين أحمد وأبو جعفر بن الزبير وغيرهما. قال ابن العماد: كان إماما علما من الغواصين على معاني الحديث، حسن التصنيف جيد النقل. وقال الذهبي: إمام متفنن متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله. من مصنفاته تفسيره المشهور الجامع لأحكام القرآن والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة وغيرها من المصنفات النافعة. ويعتبر تفسير القرطبي من أعظم التفاسير. قال الذهبي: وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان، وهو كامل في معناه، وأبرز ما يميزه الاهتمام بأحكام القرآن. قال ابن فرحون في وصفه: وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا، أسقط منه القصص والتواريخ، وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة، وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ. جمع القرطبي مع العلم التعبد وحسن الخلق. قال ابن فرحون: كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة، أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. تميز بالتواضع والبساطة، فقد اطرح التكلف، فكان يمشي بثوب بسيط وعلى رأسه طاقية. توفي القرطبي بالمنيا بصعيد مصر في شوال سنة 71 و600 من الهجرة، رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة.
6: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في هذه الأيام والليالي الماضية ونحن في آخر ربيع أول، ونفرح به ونستبشر به وبما يحصل فيه من هذه المجالس العظيمة المباركة وما يمر فيه من أيام وليالي، خصوصا مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة مباركة، ليلة عظيمة قد حثنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة ويوم غد يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم أكثر علي الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر، فهي ليلة غراء، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصفها بأنها غراء، فينبغي أن تحل هذه الصفة في قلوبنا ونردد هذا المعنى كثيرا حتى نعيش استجابة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه وحثنا عليه من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة أيضا ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسن فيها قراءة سورة الكهف، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم إشادة بهذه الليلة ويوم الجمعة أن من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء له نور إلى من مكانه إلى المسجد الحرام، وفي رواية أخرى من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعتين، وفي حديث آخر بأهمية هذا اليوم وهذه الليلة يوم الجمعة وليلة الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ومشى ثم استمع وأنصت أو وجلس وأنصت غفر له ما بين الجمعتين إلى الجمعة التالية وثلاثة أيام. المطلوب أن تحسن الوضوء وأن تذهب إلى المسجد وتجلس وأنت منصت للخطيب. انظر إلى عظمة هذا اليوم وما فيه من أحداث بسيطة، أحداث ربما الكل يعملها من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه إكراما لهذا اليوم وهذه الليلة. فينبغي أن ننظر إلى هذه الأحاديث وما فيها وما هو شأن هذا اليوم، فلا يمر علينا مثل أي يوم من الأيام الأخر أو هذه الليلة وغيرها من الليالي الأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حثنا على قراءة هذه السورة، لو تدبرنا هذه السورة وينبغي أن نتدبرها لوجدنا فيها من عظيم الفوائد. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الروايات أن قراءة خمس آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية من آخر سورة الكهف، وفي رواية عشر آيات، أنها تحفظه من أعظم فتنة تمر على هذه البشرية وهي فتنة المسيح الدجال. خمس آيات من هذه السورة خاصة، هذه السورة. ومن عجائب ولطائف هذه السورة العجيبة أن هذه السورة الخيط الأساسي فيها من أول سورة الكهف إلى آخرها هي تتحدث عن فتن الدنيا، ولذلك الإشارة العجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة الخمس الآيات الأولى أو الأخيرة من هذه السورة تحفظك من هذه الفتنة العظيمة في هذه الدنيا، فتنة الدجال. ولو لاحظنا الخيط العظيم الذي يمر في هذه الآية، هذه السورة من أول السورة إلى آخرها عن الدنيا وفتنتها، حتى أن أولها قصة أصحاب الكهف وما فيها من فتنة حصلت لهؤلاء الشباب الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وكانت الدنيا من حولهم عبارة عن فتن ومضادة لهذا الدين العظيم، إنما كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فكانوا في فتنة عظيمة. ولكن هؤلاء الشباب حفظهم الله سبحانه وتعالى، تجمعوا واتقوا هذه الفتنة بأنهم التجأوا إلى هذا الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم في النهاية في بعدها كم آية يقول فأووا إلى الكهف، أحدهم يقول فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهم ابتعدوا عن هذه الدنيا وفتنها التي كانت تحصل، وأرادوا الحفاظ على هذا الدين وهذا الإيمان الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه. القصة التي بعدها تتكلم عن فتنة المال وصاحب الجنتين الذي فتن بهذه الدنيا، والزروع والأنهار التي عنده والأموال التي اكتسبها، وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انظر إلى فتنة الدنيا كيف توصل الشخص بسرعة إلى فتن عظيمة حتى ينكر الحق سبحانه وتعالى، ينكر الآخرة. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم نفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. أنكر الساعة أصلا، ولئن رددت تحكما واستهتارا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف يصل إلى أين بسبب فتنة هذه الدنيا. القصة التي بعدها قصة سيدنا موسى مع الخضر أو العبد الصالح، أن مهما كان من هذه الدنيا فإن طلب العلم الذي يرضاه ويحبه الله سبحانه وتعالى، قال أو أمضي حقبة، أي أن طلب هذا العلم حتى ولو مضى حقبا أعواما للاتجاه لطلب العلم. وفي قصة سيدنا ذو القرنين حكم الأرض وذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الدنيا لم تفتنه، فقد صرفها فيما يرضي الحق سبحانه وتعالى، وكان في خدمة البشرية ونفعهم. وأيضا هذه السورة العظيمة تتكلم عن المقاصد الثلاثة التي يشير إليها الحبيب عمر جزاه الله عنا خير الجزاء: العلم والتزكية والدعوة إلى الله. ففي القصة الأولى، في قصة أصحاب الكهف، تمثل هذه التزكية تزكية النفوس والإخلاص، الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتذلل بين يديه، وأن مهما كانت هذه الظروف من حوالينا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هو الحل. ومعلوم لدينا كلنا أن الأساسين العظيمين الذي يبنى عليهما التزكية، مقصد التزكية، هو تعظيم الله، محبة الله وتعظيم الله. فكانوا هؤلاء أصحاب الكهف يمثلون هذا أو يشيرون إلى هذا المقصد العظيم، الدعوة إلى محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله، الالتجاء. كانت الدنيا كلها ضدهم، ولكن لا يعرفون ماذا يعملون، لا يعرفون إلا أنهم يلتجئون إلى الله، وهذا هو الحل. كي نتعلم نحن أي ظرف يمر عليك، الأول والأخير أولا الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد أن تعمل؟ ماذا تريد أن تترك؟ ماذا تريد أن تتخلص منه؟ ماذا تريد أن تستجلبه؟ الله سبحانه وتعالى، الالتجاء إليه، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قصة صاحب الجنتين، صاحبه الذي كان يحاوره الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه. فهو أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فتمثل ما ينبغي لك أن تتعامل به مع أصحابك فتدعوهم إلى الخير. والعلم أظهر منها لا يوجد في قصة سيدنا موسى ومع العبد الصالح أو سيدنا الخضر، وفي تفاصيل هذه القصة تفاصيل نادرة وعجيبة جدا في طلب العلم، دقائق وتفاصيل ينبغي على كل طالب علم أن يتأمل فيه ويتأمل الألفاظ حتى يعرف ما هي الآداب وما هي وماذا فعل في هذه القصة العظيمة، ما يفيده في طلب العلم. وكذلك يشير إلى الدعوة إلى الله المنزلة قصة ذو القرنين مقارنة بالقصة الأولى بقصة أصحاب الكهف. في الدعوة إلى الله إذا كنتم قلة وكانت الدنيا ضدكم وما حواليكم هو لا يعينكم، أولا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تتعاند مع صاحب السلطة الظالم. ولكن إذا تمكنت من هذه الدنيا فعليك أن تنفع الناس، عليك أن تنفع حيثما ذهبت ولو ملكت الأرض كلها. فكان ذو القرنين نافع لهؤلاء الناس. وفي تفاصيل كل قصة من القصص لو عدنا إليها يعني لأخذ وقت طويل جدا في تفاصيل هذه القصص وعجائب من مما يذكره الحق سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في هذه الأيام وفي هذه الليلة خصوصا وفي كل ليلة جمعة وفي كل يوم جمعة، جعلنا وإياكم من عباده المقبولين الموفقين المحفوظين ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نزال في شهر ربيع الأنوار، وفي آخر هذا الشهر الذي قال الصالحون أنه تحيا فيه الأراض، تحيا فيه الجدوب، تحيا فيه الأرواح، تحيا فيه النفوس، وها هي الرحمات تنصب في هذه الليلة الشريفة المباركة ونحن في مجلس الرحمات، مجالس العلم تنزل فيها الرحمة وأمطار الحق ورحماته تنزل على الأراض. فنسأل الله عز وجل أن يصيب أراض قلوبنا النصيب الوافر من هذه الرحمات. هذه الذكريات هي من أعظم الذكريات، لأنها ذكرى من جاءتنا أنوار الإيمان من خلاله. من قال الله عز وجل في شأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لو تفكر الإنسان من من الخلائق له منة عظيمة عليه لن يجد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بواسطته جاءه نور لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلا شك أنه من ينبغي أن يبذل الإنسان له كل ما يستطيع وكل ما يقدر من حب وود واتباع واستجابة لأوامره صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول قائلهم فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. لو سعيت على عينك ما وفيت هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقه، كيف وهو الذي كان من بدايته إلى نهايته لا يفكر إلا في أمته صلى الله عليه وسلم، تنزع روحه فيقول أمتي أمتي، اشدد علي يا ملك الموت وخفف على أمتي. في مقامه المحمود يقول لا يقول أبنائي ولا يقول إخواني ولا يقول عشيرتي ولا يقول أهل بلدي، بل لا يقول إلا أمتي أمتي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذلك عرف الصحابة شأنه، فما كان حديثهم أو ما كان أعظم حديثهم إلا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت تخنقهم العبرة، مثل سيدنا أبو بكر الصديق عندما يتذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا يأتي شهر ربيع إلا وتخرج أنوار الفرح من كل مسلم يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنوات المتأخرة الحمد لله فتحت أبواب المجالس وعظمت الاجتماعات، وها نحن نرى مشارق الأرض ومغاربها تحتفل بميلاد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ولا سيما في مثل هذه الليلة. هذه الليلة التي أسس فيها أحد أعلام الأمة وصلحائها وعارفيها، وهو الحبيب علي بن محمد الحبشي، أسس في هذه الليلة مولدا عظيما كان يحضر له في زمانه يقال 40,000 أو 30,000. كم عدد أهل سيئون؟ لكن هؤلاء يأتون من مناطق بعيدة، لم تكن المواصلات موفرة، لم تكن الأمور مهيئة، لم تكن البلدان هذه مستعدة لهذه الأعداد، لكنهم يحضرون لأجل مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستقبلهم رضي الله عنه بقوله: لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة له، بواسطة الرسول، نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالله، إلى أن يقول في قصيدتي هذا: سألت الله يكرمكم جميعا وكل الواصلين بكل سول. ولا شك أن كل الذين يعلمون قيمة هذا الإمام هم يحتفلون في هذه الليلة بهذه الذكرى، ويحتفلون لا في حضرموت فقط، بل إن هذه الليلة مظهرا عظيما من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شرق آسيا، لا سيما في منطقة صولو، وفي شرق أفريقيا لا سيما في لامو، وفي الحجاز، وفي مصر، وفي كثير من البلدان تعقد في هذه الليلة مجالس مواكبة لهذا المجلس الذي أسسه الحبيب علي بن محمد الحبشي، والذي قال فيه: ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب يمحيها، ذا وقت توبتك يا العاصي إذا بات توب، يا ذا وقت أوبتك يا الشارد إذا بات أوب، ويقول فيها: موائد الخير مبسوطة لمن بايرد. ولا شك أن كل الذين يعقدون هذا الوقت مجالس لذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم نصيب من هذه الدعوات، ولهم نصيب من هذه البشارات وتريم كان يأتي إليها الحبيب علي بن محمد الحبشي. عقد في 27 من ربيع الأول عام 1328 مولدا عظيما في شعب النعير، وحضرت جموع غفيرة جدا هذا المولد الذي عقده الحبيب علي بن محمد. وبعد ذلك بيوم كانت زيارته المشهودة لمقامات الصالحين في تريم في بشار، وألقى فيها قصيدته العظيمة، قال الفتى الحبشي: إلى الغنى وردنا زائرين. هذه القصيدة التي فيها معرفة قدر الصالحين والاقتراب منهم ورجاء أن يكرم الله عز وجل زائرهم بالعلم والصلاح والكمال والنور. ونرى في قصائده التي سمعناها في مجلسنا، لا سيما القصيدة التي كانت بعد المقام، والتي يقول: يا نجم قف بسري معك، يا نجم بالله قف بسري معك لي سريت، لنرى كيف يرمي الحبيب علي بن محمد الحبشي نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ينوي ما نوى، ويحرم ويصلي مثل ما صلى، ولا يريد إلا أن يكون معه، ويريد أن يكون رقيقا عبدا مملوكا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي: ماذا أحرمت؟ قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يدري ماذا أحرم النبي في حجه، إفرادا أم قرانا أم تمتعا، لكن قلبه لا يحمل إلا حب الاتباع لرسول الله، فقال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. والحبيب علي بن محمد الحبشي كان أن جعل الله عز وجل على يديه خيرات كثيرة في زمانه، فانتفع به أهل حضرموت وأهل شرق آسيا وأهل أفريقيا، وقد جعل الله عز وجل الانتفاع حتى بكلامه الذي يذكر به في مجالسه ويجمع يقرأ في حياته، فيقرأ في مواطن كثيرة في حياته وقبل مماته. وأما قصائده وحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدث ولا حرج، فلا يكون مجلسا من المجالس غير معطر بقصيدة من قصائد هذا الإمام، والذي يدرك كل سامع لها كيف حمل هذا القلب هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أمثال قوله: هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه، تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أشرقت في الخافقين سماؤه، ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشأوى شأوه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ملأ الدنيا حبا في رسول الله، وعشقا في رسول الله، ومدحا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فله ديوانين: ديوان حكمي 90% منه مدح لرسول الله، وديوان حميني، أي باللهجة الحميني في لغة أهل اليمن هو الشعر الذي يمزج بين الفصيح والعامي، والذي يتخفف من بعض علامات الإعراب، وهو الذي يحتاجه العوام ويحتاجه غالب المسلمين. فلذلك كان في ديوانه هذا 4 مجلدات 9 أعشارها إن لم تكن كلها في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعنا من أبياته التي تتكرر دائما: أشرق البدر علينا. هو أشرق على أهل هذه الأرض كلها، أنوار النبي عندما كانت الأرض يدفن بعض الرجال بناتهم أحياء، عندما كان بعض أهل الأرض يعبدون، لا أقول أصناما، يعبدون آلهة، نعم، من الأصنام، وقد يصنعونها من الحلوى، فإذا جاعوا أكلوا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها والتي كانوا يؤلهونها والتي كانوا يعتقدون أنها ربا، عندما جاعت بطونهم تناولوا، كانوا في حالة مزرية. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. عندما يشرق بدر وشمس ونور تختفي، كأنك شمس والنجوم كواكب، فعندما يظهر هذا النور الشديد تختفي كل الأنوار. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام، مثل حسنه ما رأينا. أهل النور، أهل الحب، أهل الصلاح، لم ترى عيونهم بعد رسول الله صلى الله عليه بعد الحق سبحانه إلا رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. القائل فيه سيدنا حسان بن ثابت: وأجمل منك لم ترى قط عين. العيون الصحيحة غير المريضة، لم ترى أجمل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أوتي الحسن كله. إذا كان سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن فقطعت النساء أيديهن شغفا بنصف الحسن، فإن رسول الله أوتي الحسن كله. مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشامي، على وجه البسيطة كلها، بل في الأكوان كلها لا يوجد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: وقلوبنا تقول وأرواحنا تقول ولسان حال الجمع يقول: ربي فاجعل مجتمعنا. ما غايته؟ ما مقصوده؟ ما رغبته؟ ما حاجته؟ غايته حسن الختام، أن يختم الله عز وجل لكل منا ولأحبابنا بخاتمة السعادة. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا. كل ما سألنا، ليس في هذه القصيدة وليس في هذه الكلمات، بل كل ما رجوناه وطلبناه فيما سبق نرجو أن يقبله الله عز وجل. فهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك له الجسام العظام، واكرم الأرواح منا، لتعلقه بحبيبه صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن هذا. واكرم الأرواح منا، اجعل أرواحنا متصلة مرتبطة مشاهدة مجالسة. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وقصيدته هذه ما هي إلا أبيات خاتمة لقصيدته في شيخه الحبيب العظيم أبو بكر بن عبد الله العطاس، يقول فيها أولها: في حريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام، وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرام. يقول فيها: حضرة فيها عرفنا. هؤلاء أكرمهم الله عز وجل بمقامات، يكفي أن نسمع أسماءهم بآذاننا، يكفي أن نحبهم بقلوبنا، يكفي أن نذكر أسماءهم بألسنتنا. حضرة فيها عرفنا سر تصريف الكلام، سرها يشرح معنى، ادخلوها بسلام. يدخلون جنان الله، يدخلون حضرة الله، يدخلون دوائر الرحمة ودوائر الخير. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأوفر ما يتنزل في هذه الليلة على سيئون وعلى المجالس المتصلة بسيئون. نسأل الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلام من كل إثم وغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.
4: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول، للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
5: نبدأ بحمد الله رب المرسلات الذاريات، الواحد الفرد الصمد أحدث جميع الكائنات، بقول كن كانت جميع الكائنات المبدعات، من بعد ما كانت عدم فلا سماء ولا جهات، أرسل محمد ففتح بوب الجنان المغلقات، أخرج أمم من الظلم ومن نيار مظلمات، كان الورى على شفاء حفرة لظى والهاويات، فأنقذ الله بالنبي من الردى حزب الهدات، عليه صلى ربنا بعد ذر الكائنات، وآله وصحبه أهل السيوف الباترات، باعوا الإله أموالهم مع النفوس الغاليات، وجاهدوا فظهر الإسلام في كل الجهات. هذا نصيحة عامة للمسلمين والمسلمات، سهلة قريبة باللغات الواضحات الدارجات، وتفتهم لمن سمع لو كان أدنى الطبقات، فيها وصايا نافعة تشفي القلوب الموجعات، أبوابها على عداد بوب الجنان العاليات، بشر لمن يعمل بها ومن نشرها بالنجاة، فليفرحوا بفضله والرحمات النازلات، وخير مما يجمعون كما أتى في البينات. يا مسلمين يا مؤمنين، إلى متى هذا السكات؟ قد اشترى الله مالكم ونفوسكم في ذي الحياة، لا تفسخوا فالبيع صح والسجل في سورة برات، فمن رأى المنكر ولا أنكر بيوعه باطلات، انكر بيد فإن عجزت قل باللسان يا منكرات، فإن عجزت فانكر بقلب أدنى الثلاث المرتبات، انكر بقلب وترك محل فيه المناكر ظاهرات، اهرب إذا تقدر من الجلوس بين المنكرات، فمن حضر قسم يقين فيما نزل من لعنات، أخبر بهذا المصطفى عليه أزكى الصلوات، والمنكرات مع السكوت تصير بعد مستحسنات، ترجع عوائد ونسوا بأنها مستقبحات. وفائدة من يعرف المنكر ويعمل منكرات تأتيه إن شاء الإله في اللحظات المقبلات، لأن في قلبه فزع عند العمل ورعدات. هذه تسوقه للمتاب إذا قضي له بالنجاة. أما الذي يعمل حرام وينهمك في الشهوات بلا فزع بل بفرح ولا ذكر ربه بتات، ولم يتب ففي خطر عند حصول السكرات. كذا البلاغ واجب عليك ولو تكون تارك صلاة، بلغ ولو آية يقول عليه أزكى الصلوات. بلغ فمن بلغ فقد أدى أهم الواجبات، ورب ناقل فائدة لخير منه في الصفات. واجب علينا نشر شرع الله في كل الجهات، بالعربي لمن فهم أو باللغات الآخرات. يا ويل مهمل هذه الخصلة رعيه أو ولاد، أو من تعلم لحطام العاجلة علم ولغات. تعلموا من أجلها ولم يريدوا الآخرات، هل سمعوا في هود والإسراء زواجر مبزعات. لمن أراد العاجلة يصلى لضا بعد الممات، يحرم على من قد عرف خصله من الدين السكات. يخرج يبلغ ما عرف للغائبين والغائبات، تخرج ذنوبه إن خرج وينتفع مثل الدعاة. يجعل لياليه حصص لما عليه من واجبات، فوقت في المتعلمين ووقت يدخل في الدعاة. يدعو إلى الله بالحكم والموعظات الحسنات، فمن حضر يبلغه ومن يغيب بالرحلات. يصبر على هذا فله فوق الجهاد مرتبات، فالعلم بحر وكل خير مثل الجهاد قطرات. للعلماء فوق العباد 700 درجات، الاثنتان بينهما 500 سنوات. ذا في الجنان للعلماء فهم ملوك الآخرات. هذا عن الإحياء رواه عن ابن عباس الثقات، إن علموا وعملوا وبلغوا إلى الجهات، وأخلصوا مع البكاء جو في الليالي المظلمات. فإنما يخشى الإله أهل العلوم النافعات، القانتون الخائفون ويحذرون الآخرات.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

منبه الطاعات، تلاوة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مفهوم العبادة اقتصر عند كثير من المسلمين اليوم على صورة النسك، لأن الإنسان لو أقام صورة النسك مع حقيقة النسك لما اقتصرت عبادته على النسك، لم طلق إلى ميدان العبادة في حياته كلها. ما معنى هذا الكلام؟ صورة النسك الصلاة المفروضة. كم تأخذ منك الصلاة المفروضة في اليوم والليلة؟ نصف ساعة؟ ساعة إلا ربع؟ الخمس الصلوات بمجموعها صلي كل الصلاة في ربع ساعة، فينا من يصليها في عشر دقائق، عشر دقائق، فينا من يصليها في خمسة دقائق. قل نصف ساعة في اليوم والليلة تصلي فيها الخمس الصلوات المفروضة، 23 ساعة والنصف الباقية خالية عن العبادة؟ إذا كان الله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، القصد من خلقك العبادة، تكون نصف ساعة و23 ساعة والنصف خالية عن العبادة؟ كم تصوم؟ 30 يوما مفروضة عليه؟ 330 اليوم الأخرى خالية عن العبادة؟ كم تحج؟ إن استطعت مرة واحدة فريضة عليك ثم إن كررت فهو من النافلة. انتهت صلتك بالعبادة؟ أمر غير ممكن، غير معقول أن يكون القصد من خلقنا العبادة ثم تأخذ العبادة هذا الحيز الصغير من وقتنا، من اعتنائنا، من اهتمامنا، من حياتنا التي نعيشها. إذن مفهوم العبادة أوسع، مفهوم العبادة أوسع. نعم، مفهوم العبادة أوسع. ومعنى أوسع، معنى أوسع أن يعيش الإنسان مع الله في سائر أحواله. هذه العبادة، أن تكون مع الله وأنت في المسجد كما تكون مع الله وأنت في السوق. لهذا ينسب إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يقول: سوق المسلمين كمصلى المصلين. سوق المسلمين كمصلى المصلين، أي أن أحوال المسلمين في أسواقهم كأحوالهم في مساجدهم، هم عباد لله عز وجل في سائر أحوالهم في ليلهم ونهارهم. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إني لأحتسب عند الله في نومي ما أحتسبه في يقظتي. ما معنى هذا الكلام؟ أي أني أنتظر من الأجر وأنا نائم ما أنتظره من الأجر وأنا مستيقظ. إذن هناك حال من المعاملة مع الله يجعل الحياة كلها عبادة. هذا الحال يرتبط أيضا بما تطلبه أنت وتحتاج إليه، بما هو واجب عليه تجاه أبنائك، تجاه والديك، تجاه من أنت مسؤول عنهم. هذا جزء من المعاملة مع الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أما بعد، فقد انتهينا في تذاكرنا لأحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر الحديث الثاني من أحاديث هذه الأربعين النووية، وهو حديث جبريل. وقد تأملنا بعض ما فيه من المعاني حتى انتهينا من التعليق على ألفاظه الشريفة. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه، نذكر خلاصة ما استفدناه من حديث جبريل مما يتعلق بأداب العالم والمتعلم، لأن حديث جبريل حديث محتوي على جملة مهمة من آداب طالب العلم وآداب المعلم، التي بسط العلماء الكلام عنها في كتب أفردوها لهذا المبحث. فنأتي في هذا المجلس على أهم ما كنا قد ذكرناه من الفوائد المتصلة بهذا الشأن. الفائدة الأولى، ضرورة تحسين الهيئة وتجميل وإظهار التعظيم لمجالس العلم. كيف أنه في أول الحديث قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فكان حسن الهيئة، نظيف الثوب، جميل المنظر. وفي هذا إشارة إلى أن طالب العلم يظهر من نفسه تعظيم العلم الذي يطلبه بالتجمل لمجالسه والتطيب لها والتزين لها. كما أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى مجمع أو إلى مكان أو إلى لقاء شخص له مكانة عالية في نفسه، قبل أن يذهب يتفقد منظره وثوبه وهيئته، فيذهب على هيئة كاملة يعبر بها عن ما استدر في قلبه من تعظيم هذا اللقاء وتعظيم هذه الجلسة. وهكذا وهكذا حال طالب إرث النبوة، لما يتردد على مجالس العلم النبوي والإرث المحمدي يكون على حال حسن وعلى مظهر طيب. هذا الأدب الأول. فالأدب الثاني، صيانة مشدة السعي في طلب العلم ومتاعب التحصيل عن الإظهار، وسترها بحسن التجمل وإظهار النعمة التي أنعم الله بها على العبد. لأنه كما قلنا قال: لا يرى عليه أثر السفر. وإن كان هذه الأوصاف كما قلنا سيقت لبيان غرابة حال السائل، ولكن أخذ العلماء من بعضها ما ينبغي أن يكون عليه حال طالب العلم، فقالوا: جاء سيدنا جبريل على هيئة تحكي الأوصاف التي ينبغي أن يتسم بها طالب العلم، فكان لا يرى عليه أثر السفر. السفر قطعا من العذاب، محتوي على متاعب، على على على مشقات. طالب العلم يتعرض لكثير من المتاعب، من الأسفار، من الحاجات، من الضرورات، من الفاقات، من الجهد المتواصل، لكنه يصون هذه المتاعب التي يتعرض لها ويحفظها بحسن التجمل وبإظهار النعمة وبعزة النفس، ولا يبدو للناس في مظهر المتشوف إلى ما عندهم بلسان مقاله ولا بلسان حاله. من عجيب ما في هذا من الأبيات التي نظمها الإمام الجرجاني علي بن عبد العزيز أبو الحسن، متوفى سنة 392 هجرية، في أبياته المشهورة التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، وإن أكرمته عزة النفس أكرم، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. وهذا لا يرى عليه أثر ما فيه من فاقة ومن حاجة ومن متاعب، ومن له من نفسه حال شديد في المجاهدة والمصابرة ومعاناة المصاعب والآلام في الطلب، وللناس منه وجه بشوش وخلق كريم وحال حسن ومظهر طيب، لا يرى عليه أثر السفر. قلنا الأدب الثاني. الأدب الثالث مبادرة الشباب واغتنام أوائل أيام أوائل سنوات العمر، لأنه قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فكان في هذا إشارة إلى أنه لا يزال في مرحلة الشباب. قلنا إن مبادرة طلب العلم في وقت الشباب تطوي لطالب العلم مسافات، لأنه يتيسر له في مرحلة شبابه من الفهم والتحصيل ما لا يتأتى له لو أخر العلم إلى أن يكبر. هذا الأدب الرابع من أداب طالب العلم، تقليل العلائق والعزلة والابتعاد عن الناس، ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا وإن كان سيد في مساق بيان غرابة الحالة، لكن هو أيضا من الأوصاف التي تليق بطالب العلم، أنه منعزل عن الخلق، قليل الاختلاط بهم لانشغاله بما هو بصدده من التحصيل ومسامرة الكتب، ولا يكون له لقاءات وعلاقات إلا بالقدر الذي يحتاج إليه ويعينه على المهمة التي تصدى لها. ولا يعني هذا أنه منعزل عن واقع بعيد عن الناس لا ينفعهم ولا يختلط بهم، لكن هذا الكلام في حق من كان في مرحلة التفرغ لطلب العلم الشرعي، ولهذا اشتهرت مقولتهم لا ينال هذا العلم إلا من هجر إخوانه وعطل دكانه وخرب بستانه وتوفي أقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته. هذا وإن كان فيه نوع مبالغة، لكنه كما قلنا سيق لبيان أهمية العزلة والابتعاد عن الناس، فهذه حالة ينبغي أن تكون هي الغالبة على حال طالب العلم المتفرغ للطلب المشتغل بالتحصيل الذي يريد أن يكون عالما حاملا لأمانة العلم بحق. وهكذا، وهذا كان حال كثير من العلماء، يذكر هذا عنهم حتى في المراحل التي قد بلغوا فيها من العلم مراتب عالية. ومما يحكى في هذا عن ابن المبارك قصة أشار إليها أخونا الشيخ إبراهيم الخليلي في الألفية التي نظمها بقوله: وهاك مني خبرا قد نقل في ابن المبارك أتى. هذا الخبر أتى في ابن المبارك. وهاك مني خبرا قد نقل في ابن المبارك أتى، فسئل: ما لك تعرض عن الجلاس منعزلا عن الملا والناس؟ فابن المبارك لهم أجابا مفضلا عليهم الكتاب: جالست أصحاب النبي أحمد والتابعين خير قوم يقتدى. قيل له: كيف وكنت حيا؟ فقال: بالكتب تكون اللقيا، فهم وإن غابوا عن الأنظار أدركت ما لهم من الآثار. الشاهد أنه منعزلا عن الملا والناس، ليش أنت منعزل؟ هذا الأصل في حال الطالب ليه؟ طالب العلم. هذا قلنا الأدب ليه؟ الأدب الأول قلنا تحسين الهيئة وتعظيم مجالس العلم، والأدب الثاني مبادرة الشباب، الأدب الثالث تقليل العلائق، الأدب الرابع صيانة مشقة السعي ومتاعب التحصيل بحسن التجمل وإظهار النعمة، الأدب الخامس القرب من المعلم حرصا على ما عنده من العلم ورجاء بركة أنفاسه بمخالطته والجلوس إلى جواره. سيدنا جبريل عليه السلام لما دخل المسجد قال في الحديث سيدنا عمر: حتى جلس إلى النبي طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه ولا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قلنا الذي يقوي احتمال أنه وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في رواية أخرى أنه وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا إشارة إلى أن طالب العلم حريص على لقاء الشيوخ، على مشامتهم، القرب من أنفاسهم، رجاء عود بركة الصحبة وانتقال الطبائع والأذواق من الذوات إلى الذوات بقرب الأجساد من الأجساد. فالعلم صحبة وروح تنفخ وليست مسائل تنسخ. ما وقف عند طرف الحلقة والمجلس معه أسئلة أخذ الجواب وهو طالع ومشى. طالب العلم ما يدور على معلومات فقط، طالب العلم يدور على روح تنفخ فيه، يكون بها وارث محمدي. أساس هذه بوابة هذه العطية أن يقف على أبواب العلماء، يجالسهم، يقترب منهم، يدنو منهم، يرجو بركة أنفاسهم. فهذا فيه تنبيه مهم إلى ضرورة الاختلاط بالشيخ القرب منه حتى ظاهرا بقدر الإمكان، رجاء عود بركة صحبته على الطالب، فهو قدم القرب منه والجلوس إليه على سؤاله وأخذ العلم عنه. وفي هذا تعلم أن الذي يريد أن يكون عالم ويقتصر على أخذ العلم من الأشرطة ومن الكتب، سماع التسجيلات والدروس بالنت وعن بعد إلى آخره، هذا يطالب معلومات لكن مش طالب علم بمعنى طالب إرث محمدي. نعم لا بأس من الاستفادة من هذه الوسائل التي أتاحها الله، لكن ليست هي كل شيء في تكوين طالب العلم. طالب العلم مفتقر إلى مجالسة الشيوخ الذين يغرسون في نفسه معاني الخشية من الله ويبصرونه بأدب المعاملة مع الله حتى يكون وارثا محمديا بحق، فلا يستغني عن القرب منهم وعود بركة أنفاسهم ومخالطتهم على ذاته بأخذ المعلومات من المصادر التي يسرها الله تعالى والوسائل في هذا الزمن. فهذا الأدب الخامس، القرب من المعلمين، الاحتكاك بالعلماء، مخالطتهم، رجاء انتقال طباعهم وأذواقهم إلى من يحتك ويختلط بهم من الطلاب. الأدب السادس، تشويق المتعلم إلى أخذ العلم بتنويع الوسائل وبالإبهام والإغراب حتى يلتفت انتباهه ويجتمع فكره على ما ستلقيه إليه من العلم. فسيدنا جبريل عليه السلام في هذا الحديث لما كان مقصوده تعليم الصحابة ما جاء في صورة أحدهم، كان ربما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان على صورة سيدنا دحية الكلبي، ولو أنه فعل لظنه دحية ولما كان الأمر بالنسبة لهم غريبا، لكن أتى على هيئة رجل غريب عن البلد وآثار الغربة والسفر غير بادية عليه وحاله عجيب، فهذا كان داعي لاستلفات انتباههم واستبعاث تركيزهم مع ما يلقى إليهم من العلم في المجلس. ففي هذا تنويع الوسائل واستبعاث انتباه الطالب بالإبهام، لهذا كان صلى الله عليه وسلم ربما يلغز ويبعث بالسؤال ثم بعد ذلك يفيد بما أراد أن يفيد الصحابة به ليبعث انتباههم وليجمع همهم على ما يلقيه إليهم من العلم، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فقال سيدنا ابن عمر وقع في قلبي أنها النخلة ولكن لم أقول ذلك أدبا مع من كان حاضرا من كبار الصحابة، ثم لما يجد منهم عليه الصلاة والسلام جوابا قال هي النخلة. فسيدنا عمر لما أخبره ابن عمر بالخبر قال لو أجبت وقلت هي النخلة كان أحب إلى عمر من كذا وكذا. فالشاهد أنه كان يأتي باللغز عليه الصلاة والسلام فيستثير اهتمام الصحابة، أتدرون ما كذا، هل أي يوم هذا، أي شهر هذا، هذا كله لأجل أن يبعث همهم ليحسنوا تلقي ما سيلقيه إليهم صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أهمية تنويع الأساليب واستبعاث الانتباه من الطالب بالإبهام قبل التعيين والتفصيل وما شابه من الوسائل المشوقة لأخذ الفائدة ولحفظ المعلومة. هذا الأدب السادس من آداب العالم المتعلم. الأدب السابع، إحسان السؤال والاعتناء بما هو أهم في ما يحتاج مما يحتاج إليه طالب العلم، فيكون السؤال عن أصول الأمور وعن كلياتها وعن الأشياء المهمة فيها ولا يكون عن النوادر والغرائب التي لا يحتاج إليها. فسيدنا جبريل أسأل أسئلة قليلة ولكن كل سؤال منها كان في غاية الأهمية، حتى قيل أن هذا الحديث لو لم يرد في السنة سواه لكان جميع ما فيها يمكن استنباطه منه بوجه أو بآخر، لأن أصول الشرائع موجودة فيه. الإسلام وأسموه أم السنة لأن ما عداه من الأحاديث كأنه تولد عنه. فأسئلة قليلة كلها أربع أسئلة فقط، ولكن أسئلة كانت في غاية الأهمية من وكان موقعها في غاية الحاجة والأهمية من الدين. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يحسن السؤال، أن يفكر قبل أن يسأل فيما يستخرج العلم خزائن مفاتيحها السؤال. هذا السؤال يفتح خزانات متعددة، في خزانات فيها أشياء كثيرة جدا وفي خزانات صغيرة، فاحرص على أن تتغانم العمر باستفتاح خزائن العلم التي أنت محتاج حاجة إلى ما فيها أشد من حاجتك إلى الأمور الأخرى وهكذا. فهذا الأدب السابع من آداب طالب العلم الذي يتعلمه من هذا الحديث. الأدب الثامن مكافأة طالب العلم على التزامه بالأدب، لأن كما جاء في صحيح مسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم لتعلموا إذ لم تسألوا، أو لتعلموا يعني تتعلموا إذ لم تسألوا. لماذا؟ لأنه كان قبل هذا الحديث كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أكثروا عليه في الأسئلة نهاهم صلى الله عليه وسلم، ولما ألح بعضهم زجرهم عليه الصلاة والسلام عن السؤال، فوجموا عن السؤال وسكتوا واستسلموا لأمره صلى الله عليه وسلم أدبا مع أمره عليه الصلاة والسلام، مع شدة شوقهم إلى معرفة ما يسألون عنه. فلما صدقوا مع الله في السكوت عن السؤال أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره، لم يحرمهم الله تعالى من الوصول إلى المعارف التي هم بحاجة إليها، فجاء بمن يسأل عنهم نيابة عنهم ويعلمهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أتاكم لتعلموا أو لتعلموا إذا لم تسألوا. فلما لم تسألوا وقوفا منكم مع الأمر الذي أمرتكم به جاءكم التعويض وجاءتكم المكافأة بأن أرسل الله ملكا ينوب عنكم في السؤال ويختار لكم من الأسئلة ما أنتم إليه أحوج وما علمكم به أهم وهكذا. الأدب التاسع والأخير أن طالب العلم ينبغي أن يكون جامع بين المقاصد الثلاثة: العلم، السلوك، والدعوة إلى الله عز وجل. سيدنا جبريل جاء بهذه المقاصد كلها، يعني عمل بهذه المقاصد كلها وظهرت عليه في هذا الحديث، تجلت منه. أولا الأدب، سيدنا جبريل جاء جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قابله، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ما جلس عن جانب، ما التفت، لم يعني يسأل وهو واقف، راعى أدب المجلس وحرمته. هذا يحكي أهمية السلوك والأدب في حياة طالب العلم، هذا المقصد الأول. ثم المقصد الثاني قلنا السلوك والعلم والدعوة إلى الله. العلم حرص عليه وقام يسأل: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيه، عن الإحسان. فعمل بالسلوك والأدب وعمل أيضا بالإيش، بالعلم. ثم لما انصرف ماذا قال النبي؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم، دعوة إلى الله، تعليم. فسيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام جاء سالكا متأدبا ومتعلما وداعيا إلى الله عز وجل. فهذا يشير إلى أنه ينبغي أن يكون طالب العلم جامع بين هذه المقاصد الثلاثة في طلبه للعلم: متعلم ومتأدب وداعي إلى الله عز وجل، داعي إلى الله بلسان حاله وبلسان مقاله، حريص على إفادة غيره بالعلم. ففي هذا الحديث إشارة إلى هذا الجمع بين هذه المقاصد الثلاثة، كما أن أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أيضا فيها إشارة لما حكى حالة هؤلاء الذين جاءوا لطلب العلم، كانوا جامعين بين المقاصد الثلاث: الأدب، السلوك، السير إلى الله، والعلم، والدعوة إلى الله عز وجل. فين؟ فلما حضروه قالوا أنصتوا، الأدب أول، فلما حضروه ذا العلم، فلما حضروه جاءوا حضروا تعلموا، هذا التعلم الطلب العلم، أيوة، قالوا أنصتوا هذا الأدب، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، هذه الدعوة، دعوة إلى الله عز وجل. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، إشارة إلى الجمع بين هذه المقاصد الثلاثة، إشارة إلى كل واحد منها. أما العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي طي العلم بها العلم بكل ما جاءت به الشريعة التي مفتاحها لا إله إلا الله. واستغفر لذنبك، استغفار طلب المغفرة من الله، التخلص من درن الذنوب، هذا هو عماد السير والسلوك إلى الله عز وجل. وللمؤمنين والمؤمنات، حمل الهم بشأن الآخرين وإرادة رفع وسخ الذنوب عنهم والاستغفار، هو أساس الدعوة إلى الله، أساس الدعوة إلى الله تعالى الهم بالمدعوين الذي يحمله قلب الداعي إلى الله فيترجم عنه بدعوتهم وإرشادهم ونصحهم شفقة عليهم وحبا فيهم. فهذه أيضا فيها. وكما أن في قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم تعليم دعوة إلى الله، ويزكيهم التزكية الأدب، ويعلمهم العلم. فأيضا فيها إشارة إلى المقاصد الثلاثة. فإذن هذه 9 فوائد من أدب العالم والمتعلم يمكن استخراجها من هذا الحديث، ويعود إليها كثير مما فصله العلماء في الكتب المختصة بمسألة أدب العالم والمتعلم، مثل كتاب الجامع إخلاق الراوي وآداب السامع الحافظ الخطيب علي بن أحمد بن ثابت البغدادي، توفى سنة 463 هجرية، وكذلك كتاب تذكرة السامع والمتكلم بأدب العالم والمتعلم لابن جماعة، وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا الشأن. وبهذا انتهينا من الحديث عن هذا الحديث، وننتقل بعده للحديث الثالث. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، عنهما لأن سيدنا عبد الله بن عمر صحابي وأبو سيدنا عمر صحابي، وإذا ذكرت صحابيا هو وأبوه من الصحابة فتقول رضي الله عنهما، مثل عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن وعباس، سيدنا عباس العباس عم النبي صحابي، وابنه عبد الله كذلك صحابي، وهكذا. وسيدنا عبد الله بن عمر أسلم مع أبيه بمكة صغيرا، وولد قبل البعثة بسنة، وكان إسلامه مع أبيه بمكة قبل الهجرة. ثم لما هاجر صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد بدرا، لأن غزوة بدر جاءت وهو صغير، فرده النبي صلى الله عليه فلم يحضرها. وفي غزوة أحد جاء ليخرج وكان عمره 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا. ثم حضر الخندق وشهد المشاهد بعدها، ولم تفته سرية من السرايا في زمنه صلى الله عليه وسلم. وكان كثير الإنفاق، مبسوط اليد، سخي النفس، وكان يكثر من عتق العبيد تدربا إلى الله عز وجل. ولما علم عبيده أنه يحب العتق ويحب التدرب إلى الله تعالى بهذه الخصلة، خصوصا في من توسم فيه الخير والصلاح منهم، يتظاهرون صاروا أمامه بالعبادة وبالصلاة الكثيرة، حتى يقول هذا ما شاء الله متنسك وعابد، بلا نشغله بالخدمة، خليه أحسن، حر لوجه الله خلاص، وهكذا. فصار يعتق فيهم، فقالوا له هؤلاء يضحكون، يعني يهزؤون بك، يعني يتظاهرون أمامك بالعبادة وليس هذه عادتهم. فقال من خدعنا لله انخدعنا له، وأي بيصير هو يعني تعرض بهذا لأن يعتق، يعتق لوجه الله سبحانه وتعالى. وسيدنا عبد الله بن عمر أفتى في الإسلام 60 سنة، لأنه عليه رضوان الله تعالى توفي سنة 73، وكان ميلاده من قبل البعثة، فعاش نحو 86 سنة. ف60 سنة وهو يفتي في الإسلام، وحج نحو 60 حجة. ولما جاءت الفتنة أيام قتال سيدنا علي بن أبي طالب للبغاة، اعتزل الفريقين فلم يقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ثم لما انتهت الفتنة وتبين حال الفئة الباغية، وظهر له أن سيدنا علي كان على الحق، ندم أنه لم يشارك مع سيدنا علي في القتال، وود لو أنه شارك مع سيدنا علي وقاتل معه ليك وقاتل معه البغاة، نعم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو من علماء الصحابة ومفتيهم ومكثري الرواية منهم. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، ما أحلاها كلمة سمعت رسول الله، هنيئا لهم. الحديث الأول اللي قبل هذا قرأناه، قال سيدنا عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وهذا ابنه يقول سمعت رسول الله رضي الله عنهم وأرضاه. هذه الكلمة منقبة، أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمسامعهم تشرفت بصوته العذب وبالحروف التي وصلت إليهم طرية مبللة بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقد سبق تفصيل هذه الدعائم الخمس في الحديث الذي قبل هذا، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، أصلها وإقامة الصلاة بالتاء، لكنه قال وإقام الصلاة اتباعا لأسلوب القرآن. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من دون تاء إقامة. فهنا مشى على هذا وإقام الصلاة، وأصلها إقامة. قالوا: طيب لماذا حذفت التاء؟ لما يقول إقامة الصلاة؟ قالوا: ليزاوج قوله بعده وإيتاء الزكاة، إيتاء مذكر وإقامة مؤنث، فما بيكون بينها بينها مزاوجة ومناسبة ظاهرة، فحتى يناسب هذا حذف التاء، قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليكون كله كذا مذكر. وهذا يعني حذف حرف وتصرف في الكلمة بجمعها على غير ما هو قياسها في الجمع وما شابه لأجل رعاية المزاوجة بين الكلمات كثير عند العرب. من ذلك أنهم يقولون الغدايا والعشايا، العشايا جمع عشية، تجمع على عشايا، العشية وقت العصر يعني، تجمع على عشايا مثل قضية وقضايا، تجمع على عشايا. لكن الغدايا هذا جمع على غير قياس، لأنه جمع غدوة، الغدوة وجمعها غدوات، مثل نسمة نسمات وما شابه، فجمعها غدوات. لكن يقولون غدايا مشان تناسب كلمة إيش؟ عشايا، يقولون غدايا وعشايا. ولو استعملوا جمع غدوة من دون العشايا ما يقولون غدايا، يقولون غدوات. لكن لو استعملوها مع العشايا يستعملونها بهذه الطريقة، يقولون غدايا وعشايا وغير ذلك من الأمثلة. فهذا مستعمل عند العرب. وإقام الصلاة وأصلها إقامة الصلاة، لكن قلنا إقام الصلاة من أجل تناسب إيش؟ إيتاء الزكاة. نعم، لهذا لو أتيت بإقامة الصلاة وحدها من دون إيتاء الزكاة لا تقول إقام، لأن المزاوجة ذهبت يعني. فلو قلت عليك بإقامة الصلاة لا تقول عليك بإقام الصلاة، لا يناسب. نعم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، قصد البيت الحرام لأداء النسك وهو الكعبة، وصوم رمضان وهو الشهر المعلوم، الشهر التاسع من الأشهر العربية. وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم، وقد علمنا في شرح الحديث الأول ترجمة كل منهما. ونقف عند هذا الحديث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، وأن يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية.

0: اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.
1: يا رب بهذا كان يدعو.

0: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

0: صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين الى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استغفر الله العظيم، يرحمني ويرحمكم الله.

الله أكبر الله أكبر كبيرا سي لا وجه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والحمد لله. الطيبات لله. السلام عليكم. يا من معنا. إلا الله.
0: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين. أي ملك يا خلق من يا فرست. استقيم صلاتنا وعمرنا آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفرني وقدمت وما اخرت وما اسررت وما اخرت.

لله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريين

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير منك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا رحمة الرحيم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. يعني لا بد أن يفرق الإنسان بين نفسه وبين الحيوان. الإنسان كرم ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان ليس كالحيوان، الإنسان عنده عقل، الإنسان عنده وعي، ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجود من الحيوانات شيء كثير ذيك الأيام إلا الجمال والغنم والبقر، ولذلك يقول لنا لا تشربوا واحدة كشرب البعير، يعني لا تخلي شربتك كلها دفعة واحدة تكرع تقي صوت، لا. البعير لأنه يقول ربما ما حصل هذا الماء، البعير يشرب لأنه يحاول إيش؟ يحاول أن يختزن الماء، البعير يختزن الماء في في في معدة في ثلاث محلات لخزان للماء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إذا عطشوا في الحروب وقت ما يكون عندهم استعداد بما كثير يذبحون البعير ويشربون من كرشه من المكان الذي يخزن فيه الماء. البعير يخزن في الكرش حقه ويخزن الأكل في السنام حقه، يعني في الذروة حقه نقول له نحن يا الكريم. فيقول لك أنت ما يمكن تقلد البعير في الشرب، يعني يشرب يشرب يشرب يشرب بعد يقول أو يشرب بالقارورة، ما القارورة العادي يوقف أبدا لما يخلصها، أو يشرب كما بعض الناس في كثير من البلدان العربية يصب الماء في ماء في إيش في فمه صب قر قر قر قر قر قر، هذا غلط كبير متعب متعب. جربت أنا مرة سلمت ما أموت، جربت مرة بلقي كمان ذي لما شورت، يعني إيش يعني غلط. نحن ناس، نحن بشر، لابد علينا دائما إيش أننا نتأكد من أن الله فضلنا، لقد كرمنا بني آدم، هذا ربك يقول لك كرمناك، لا تكون تشرب إنما أشرب مثنى أو ثلاث، يعني قسم الماء لنفسك بغته إما شربتين أو ثلاث شربات.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر، كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع. ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.

رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نحن عرفنا أن باب الحيض بابنا مهم جدا وله أهمية كبيرة وعظيمة، لا سيما في حق له النساء لكونها يختص بالله بالنساء، وهذه الأهمية تؤكد على النساء أن يهتمين أيضا بما يتعلق بباب الحيض، ومن اهتمام يعني أن يعرفن أشياء قبل نزول دم الحيض بالفعل، مثل تعلم ما يتعلق به ينبغي أن يتقدم نزول دم الحيض بالفعل، وأيضا يتعرفن على أشياء تطلب منهن إذا نزل دم الحيض بالفعل. فالمرأة إذا أتاها دم الحيض ينبغي لها أشياء كثيرة جدا، ينبغي لها أشياء كثيرة جدا. من هذه الأشياء التي تنبغي المرأة إذا أتاها دم الحيض يعني الصبر على أذى الحيض وتقبل ما يتعلق بذلك الأذى من مشقة بطيب نفس ورضا، تمام. فالصبر من يمنة الأشياء التي تنبغي المرأة إذا أتاها دم الحيض، نعم، الصبر على أذى الحيض وتقبل ما قدره الله تعالى عليها بطيب نفس لا بتبرم وجزع. فالحيض أذن بصريح قوله تعالى، قل هو أذن، وهو أذن ليس بالهين، هو أذن، هذا أمر ثابت في نص الآية القرآنية، قل هو أذن. فأقول

قال هو أذن أثبت كون الحيض أذى، تمام، وهو أذن ثابت بنص الكتاب، وأذن ليس بالهين. إذن ما دام أذن ليس بالهين حينئذ بيصحبه أحد أمرين، إما تبرم وجزع من المرأة غير الله الموفقة، بيصحبه تبرم وجزع ومشاكل ذلك، أو بيصحبه صبر واحتساب للأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك الأداء، تمام. فلهذا من الأشياء التي تم غياها للمرأة إذا أتى من الحيض له الصبر على هذا الحيض وتقبل ما قدره الله تعالى فيه بنفسه، نعم. وكون أذى قد ذكرنا في درس سابق أنه أذى من جهات مختلفة كثيرة تبلغ العشرات، أردنا أن نحصي الجهات التي يكون أذى من يعني أو يظهر كونه أذى بها، هي جهات هي يعني أشياء كثيرة جدا تبلغ العشرات، نعم، 20 شيء 30 شيء ممكن تكون يظهر كونها الحيض أذناه من جهتها. من جملة هذه الأشياء كونه نجس، يعني لو كان مثلا هذا دم الحيض الله الشارع يجعله طاهر يكون أمر خف عليها، لكن نجس، إن أصاب ثوبها نجسه، إن أصاب بدنها نجسه، إن أصاب مكان نجسه، وهكذا يكون نجس. ونتن رائحته، نجاسته ونتن رائحته وعدم قدرتها على استمساكه، ما عنده قدرة على استمساك أبدا، وإبطاله بعض العبادات إذا طرا عليها مثل الصلاة والصيام، ومنعه لكثير من العبادات وإلى آخر ذلك منها، وإجابه الكثير من الأحكام، تمام، إلى آخر ذلك منها من الأمور. فيظهر كونه أداء يعني بأشياء كثيرة من جملة هذه الأشياء التي ذكرناها، نعم. نعم. وهكذا ينبغي عند الابتلاء بشيء الالتجاء إلى ما يسليك عن ذلك الأداء مع حصوله، مع حصولك له، يصالك إلى حصول الثواب عليه، وهو الصبر. يعني الإنسان عندما يبتلى بشيء ينبغي له أن يلتجي إلى ماذا؟ إلى الشيء الذي حصل لك لا تسلي عن هذا الأذى ويوصلك إلى أن تثاب عليه، وهو الصبر. هذا الصبر الذي هو يعني الذي هو بهذا المعنى. فالصبر يسليك عن الأذى، عن الأذى، تسلى الأذى ويوصلك إلى أن تؤجر على ذلك الأذى. الصبر، ويأتي الكلام عن الصبر، تمام. لماذا هو يسليك الصبر؟ لأنك ملاحظتك الأجر يهون عليك له، الأذى يهون عليك، لأن يعني أجر أعظم، أجر الله أعظم من الأذى، ما مكان الأذى، تمام. فلهذا هو يسليك له، ملاحظتك للأجر والثواب لله سبحانه وتعالى يسليك عنه، عن الإحساس بوقع الأذى وإيلامه. وهذا تستفيد فائدتين، أنت الآن لما تلتجي للصبر وترجع لله للصبر تستفيد فائدتين، ما تحس بها بوقع له ذلك الأذى، وأيضا تؤجر على ذلك، نعم، نعم. ولهذا يعني لكون له الصبر لا يكون له في مقابلة ابتلاء بأذى، نسأل الله عليه وسلم. قال أهل العلم لا ينبغي له من الإنسان طلب له الصبر من الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي تطلب من الصبر اللهم ارزقنا الصبر، لا ينبغي. لماذا؟ لأن الصبر لا يكون له في مقابلته ابتلاء بأذى، يعني وبأذى يعني له وقع، لأنه لا يسمى صبر في مقابلة شيء ليس فيه أذى، هذا ما يسمى صبر، تمام، نعم. فلهذا لا ينبغي أن يطلب من الله تعالى الصبر مطلقا، وإنما الصبر مقيدا عند نزول له القضاء، كما في دعاء الفجر، والصبر عند له القضاء ومنازل له شهداء. الصبر عند القضاء، إيش معنى الصبر عند القضاء؟ أي اللهم ارزقنا الصبر عند الابتلاءات التي قدرتها علي ولما تقدر صرفها عني، وإلا فصرفها أو لا، يعني تكون الحالات ثلاث، يعني أن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى المراتب ثلاث. المرتبة الأولى أن يطلب من الله تعالى صرف له، أن تصرف عنه له الابتلاءات بالكامل، هذا أعلى درجة. ماذا؟ لأنه بها يضمنه عدم يعني التبرم على القضاء والقدر. الإنسان ما بتبرم على القضاء والقدر ما دام ما فيه يعني مشقة عليه ولا إيذاء له، لكن مع وجود الابتلاء ما يضمن نفسه هل يسلم من التبرم والجزاء أو يقع في التبرم والجزاء. فلهذا دائما سؤال العافية أفضل من سؤال الله الصبر. لما تسأل من الله تعالى العافية أفضل من تسأله من الله، تسأله له الصبر، لأنك بالعافية تضمن رضاك على القضاء والقدر، لكن بالابتلاء لا تضمن رضاك على القضاء والقدر. قال إنه الشيطان يستفزك ويعلك يحسب منك تبرم وجزع، فتقع في الله في الإثم، وحينئذ تحس بالله بذلك البلاء وتؤزر على ذلك.

0: طيب، ثم أن الصبر من نعم الصبر من أعظم له العبادات القلبية التي هي أعظم من العبادات البدنية. نعم، هو من العبادات القلبية، والعبادات القلبية أعظم عبادات البدنية، وهو ليس من العبادات البدنية القلبية فحسب، هو من أعظم العبادات القلبية. وبالصبر حصل التفاضل بين الله الرسل، يعني الله لما أرادنا أن يفاضل بين الرسل جعل التفاضل بين الرسل بماذا؟ لا، بالصبر. فأفضل الرسل أولو العزم، وأفضلهم هم نفسهم التفاضل بينهم على حسبه من هو أصبرهم وتحمله وأكثرهم تحملنا للمشاكل. فهذا ما يعني يشير إلى أو يبين فضل الصبر، كون التفاضل بين الرسل وقع به بالله بالصبر وليس به بغيرهم بقيت له الأشياء الأخرى. نعم، وورد فيها في فضل الصبر من الكتاب والله والسنة الشيء الكثير. فمن الآيات قوله تعالى إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، يعني الله يجعل معيتهم على مع الصابر. فالآن في الصابر حال صبره الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الملوك يكون معه بعانته بحفظه بعنايته ورعايته وإلى آخر ذلك، يكون ملك الكل كله مع بنص الآية الصريحة لما قال إن الله مع الصابرين. نعم، وأيضا قوله تعالى وبشر الصابرين، وأيضا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، إلى آخر ذلك بقية الآيات، وكل من هذه الآيات الكلام عليها عظيم، لأنه قال وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني أجر الصابر هذا خارج عن حد الله الإحصاء والحصر، خارج عن حد الإحصاء والحصر، لكن الأجر على بقية الأعمال لا، داخل تحت الحصر وإن كثر لكنه تحت الحصر، لكن أجر الصابر هذا بنص الآية، الآية صريحة في هذا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلى آخر ذلك بقية الآية العظيمة. نعم، وأيضا من السنة حديث كثيرة، منها حديث الصبر نصف الإيمان، جعل نصف الإيمان ليس ربعه ولا وإنما نصف الإيمان. نعم، وما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر، ومن حديث الصبر ستر من الكروب وعون على الخطوب، ستر من الكروب وعون على الخطوب، يعني الإنسان لما يكون صابر أو يستر عنه الكروب، لما تبتلى بشيء صلى الله عليه وسلم وتصبر ما عاد يعني يشبتون بك الأعداء، لأنه سبب صبرك هذا خلاص ما عاد تظهر عليك الله الابتلاءات هذه، أنت صبرك يسيطر عليها ويخفيها. ستر لله من الكروب وعون على الخطوب، ويهون عليك الله الخطوب ما عاد تحس بألمها وإيقاعها، لأنه كما قلنا بسبب ملاحظتك للأجر من الله سبحانه وتعالى وامتثالك لرضا قدر الله سبحانه وتعالى ترضى بقضاء الله وقدره، هذا كله يهون عليك له الخطوب، فهو في نفع أيضا لتحملك له الأذى أيضا. والصبر اختلف في معناه، قيل أنه هو تجرع المرارة من غير تعبيس، هذا من جملة معاني أنه تجرع المرارة، المرارة يعني هي يعني يعني توصف يعني أو تقال للشيء الذي هو الذي لا أمر منه، لهذا قال تجرع المرارة بلا تعبيس، هذا من جملته معاني لا صبر. ومن معانيه أيضا حبس النفس عند المكاره وقهرها عند على التزامها مقتضى الشرع، ومن جملة معانيه الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، هذا من جملة معاني صبر لا أخذ ذلك ما قلت له المعاني. طيب، النساء على ثلاثة أقسام تجاه إذا أتاه دم الحيض. القسم الأول تحس بأذى الحيض وتلاحظ الأجر والثواب الذي في مقابلته فتصبر، ولا يحصل منها تبرم ولا جزاء، وإنما انشراح وقبول ورضا ما قدره الله سبحانه وتعالى عليها، وهذا هو له المطلوب، وهذا هو الأفضل والأكمل، والذي ينبغي منه من كل مرأتنا مؤمنة أن تكون هذا حالها. إذا أتاها دم الحيض أن تحس بأذى الحيض ويعني وألمه ومشاكله ومشقاته، لكن مع هذا تلاحظ أجر الله سبحانه وتعالى له، ويعني ترضى بإمضاء قدر الله سبحانه وتعالى عليها، لأنه هذا أمر قدره الله، كما في الحديث شيء كتبه الله على بنات آدم يقدره، معنى كتبه يعني قدره. تمام، فتتقبل هذا برضا وطيب نفس، يكون هذا يعني يكون في حالة رضا لما قدره الله سبحانه وتعالى، وفي حالة ملاحظة لما للأجر الذي في مقابله، هذا هو الأكمل، وتحصل على الخير لها العظيم والكبير، فهذه تنال عظيم الأجر. فينبغي لكل من أتاها الحيض من النساء أن تحرصها أن تكون من أهل هذا القسم. القسم الثاني يحصل منها بسبب أذى الحيض تبرم والجزع، فهذه تحصل على الله على الإثم، على الله على الإثم من الله تعالى، وتحس بالأذى أكثر وأكثر. نعم نعم، هذه تنام من الله تعالى الإثم العظيم. فالحذر كل الحذر أن تكون من أتاها الحيض من أهل هذا القسم. والثالث القسم الثالث أن تحس بأذى الحيض ولا تلاحظ، أن لا تحس بأذى الحيض ولا تلاحظ الأجر في مقابلة ذلك. يعني كمان وكثير من النساء يأتين دم الحيض بلا يحس، ما عندي إحساس لا بأذاه يكون لكونهن اعتدنه، ما تحس بأنه أذى يكون اعتادته، ولا تحس أيضا ولا تلاحظ الأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك. فهذه أول سالمة من الإثم، وغيرها يعني غيره يعني خارج يعني عن حصول له الثواب لها من الله سبحانه وتعالى على ذلك له الابتلاء الذي ابتلاها به، وان لم تلاحظ هي لها الثواب عليه، لكن لما تلاحظ يكون الثواب اكثر، لان الانسان لما يعمل عباده وهو يلاحظ ثوابها والحامل على على على فعلها ثواب يكون ثوابه اكثر، لكن لما تعمل عباده وانت ما تلاحظه ثوابها ولا يحملك على فعلها حصول الثواب تثاب، انت ما تحرم الثواب، الله تعالى كريم يثيبك على هذا ما دام هي عباده ويثيبك الله سبحانه وتعالى عليها، لكن ثوابك اقل من ثوابها القسم الاول، ثوابك اقل. فلذا يكون النساء على اتيها لها صبرا على ما ياتينا اذا اتانا من الحيض على هذه الثلاث الاقسام، منهم من تصبر ومنهم من تيزع ومنهم من لا تصبر ولا تيزع، من تصبر تحصل على الثواب ومن تيزع تحصل على العقاب، ومن لا تصبر ولا تيزع لا تحصل على عقاب ولا تخلو من حصولها ثواب انها من الله سبحانه وتعالى على ذلك، والله اعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق أيها الإخوة في الدرس الأول عندما عقدنا درسا عنوانه لماذا هذه السلسلة، أن ذكرت لكم هذه السلسلة لأمور أربعة. أولها لأن الله تعالى أمرنا أن نجري مثل هذه الدروس وأن نتعلم مثل هذه الدروس، فقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما قال الله تعالى مولانا فاعلم، وجب علينا أن نتعلم ووجب علينا أن نعلم. وثانيها هذه السلسلة من أجل أن تثبت الإيمان، للمساعدة في تثبيت الإيمان في القلوب، لأن المؤمن في هذه الحياة يتعرض لشهوات، ويتعرض لشبهات، ويتعرض لبلابل، ويتعرض لمحن، ويتعرض لفتن، والشيطان يوسوس له، وأهل الباطل يحاولون زيغه عن هذا الطريق، فكان لابد من مثبت له في هذا الدرب. فهذه الدروس لتثبيت الإيمان في القلوب إن شاء الله تعالى. وثالثها هذه الدروس لحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم والتفرق، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي التي توحد كلمتنا. والأمر الرابع والأخير، هذه السلسلة لا إله إلا الله من أجل أن تزيد الحب في القلوب، لأن كثرة ذكر المحبوب تضرم جذوة حبه في القلب. فالحديث عن وحدانية الله والحديث عن حضرة الله تعالى يزيد الحب في القلب. ثم في الدرس الثاني كنا تكلمنا عن ركني لا إله إلا الله، وقلنا بأن فيها نفيا وإثباتا، فمن يقول لا إله إلا الله هو ينفي أن يكون معبود بحق في هذه الأرض موجودا، ثم يثبت هذه العبادة وأن يكون هذا المعبود هو الله وحده. لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالمؤمن عندما يشهد أن لا إله إلا الله فهو ينفي الألوهية والربوبية عن كل أحد في العالمين، ثم يثبتها لحضرة الله تعالى، إلا الله خالق السماوات والأرض وخالق العالمين. والدرس الذي يلي كنا نتكلم في معاني لا إله إلا الله. وسبق في درس أن تكلمنا من معاني لا إله إلا الله أنها أن يعتقد قائلها بأن تشريع الله تعالى أكمل التشريعات. والمعنى الثاني سبق في الدرس الماضي من معاني لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالتوكل وتفويض الأمر إليه. ودرس اليوم وهو معنى ثالث من معاني لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. عنوان الدرس اليوم من معاني لا إله إلا الله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية أن تعتقد تفرد الله تعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير والأمر والنهي والخفض والرفع وغيرها من الأفعال التي اختص بها الله تعالى نفسه دون خلقه. لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا ملك إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا ميسر إلا الله، لا معسر إلا الله، لا خافض إلا الله، لا رافع إلا الله. هذا توحيد ربوبية، أن تعتقد أن الله تعالى وحده هو الخالق، وحده هو الآمر، وحده هو النائي، وحده هو الملك، وحده هو الرزاق، وحده هو الكفيل، وحده هو الوكيل، جل جلال الله، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية أن تعتقد تفرد الله تعالى في استحقاق العبادة بحيث تصرف له العبادة دون ما سواه. توحيد الألوهية أن تعتقد بأنه لا أحد يستحق أن تعبده إلا الله عز وجل، فتصرف عبادتك إليه ولا تلتفت إلى غيره. فتوحيد الربوبية علم، وتوحيد الألوهية عمل. توحيد الألوهية توحيد مطلب، توحيد الربوبية توحيد معرفة وإثبات. توحيد الربوبية توحيد معرفة وإثبات. قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. توحيد الربوبية توحيد معرفة وإثبات، أن تعتقد أن الله عز وجل وحده خالق السماوات والأرض، أن الله تعالى وحده يحيي ويميت، أن الله تعالى وحده له ملك السماوات والأرض، أن الله عز وجل وحده هو الذي على كل شيء قدير، أن تعتقد أنه هو الأول وأنه هو الآخر وأنه هو الظاهر وأنه هو الباطن وأنه بكل شيء عليم. كل هذه الآيات تتحدث عن توحيد الربوبية. أن تعتقد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أن تعتقد أنه ينزل من السماء ماء، أن تعتقد أنه جل جلاله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أن تعتقد أنه وحده عليم بذات الصدور. كل هذه الاعتقادات اعتقادات معرفة وإثبات، وهي توحيد للربوبية. وحده الله الذي يرزق، وحده الله الذي خلق السماء، وحده الله الذي يفني الأرض جل جلاله، وحده الله الذي يقيم القيامة، وحده الله الذي يولج الليل في النهار، وحده الله الذي يخرج الحي من الميت، وحده الله الذي يحيي ويميت، وحده الله الذي ينزل من السماء ماء. هذا كله توحيد ربوبية. لا إله إلا الله تعني توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. أما توحيد الألوهية فهو توحيد في المطلب والقصد، فلا تطلب إلا الله ولا تقصد إلا الله. ما دام هو وحده جل جلاله الرازق، هو وحده جل جلاله الخالق، هو وحده جل جلاله المبدئ والمعيد، هو وحده جل جلاله المحيي والمميت، إذن لماذا ألتفت إلى سواه؟ فتوحيد الربوبية معرفة وإثبات، وتوحيد الألوهية توحيد مطلب ومقصد. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالآيات تقول: فاعبد الله مخلصا له الدين، اعبد الله وحده، وكن مخلصا، كن صادقا، كن متوجها بكليتك بذرات وجودك، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أما الذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله عز وجل سيحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يكذبون على الله ويكفرون بتوحيد الألوهية. القرآن كله يا أيها الإخوة يتحدث عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وما يتعلق بهما. ولا تصح لا إله إلا الله حتى يحقق العبد كلا النوعين من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فهو يعلم ويعرف ويثبت لله وحده الخلق والأمر والرزق والخفض والرفع، وهو يعمل ويعبد الله وحده ولا يشرك بعبادته غيره جل جلاله. لا تتحقق لا إله إلا الله حتى يحقق العبد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فيعتقد تفرد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، ويعتقد تفرده سبحانه في استحقاق العبادة. قال المقريزي: لا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. المشركون كانوا يقولون بأن الله خالق، كانوا يقولون بأن الله رازق، كانوا يقولون بأن الله يحيي، كانوا يقولون بأن الله يميت. هذا توحيد ربوبية. لا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الألوهية. ما عبدوه وحده، عبدوا أصناما قالوا تقربنا إلى الله زلفى، أطاعوا أهواء أنفسهم. صحيح وحدوه وحد الربوبية، لكن لم يوحدوه ألوهية. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الألوهية مفترق الطرق بين المؤمنين والمشركين. يأتي من يقول لك: يا أخي أنا أؤمن بالله، يا أخي الإيمان في الله قلبي عامر، لكن لا صلاة ولا صوم ولا تفريق بين حلال وحرام ولا انضباط بشريعة ولا حفظ ألفاظ ولا حفظ ألقاء ولا شيء. المشركون كانوا يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض، لكن ما وحدوا الألوهية وما عبدوه وما انتفتوا لأوامره. قال الله تعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. المشركون إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا توحيد ربوبية. فأنى يؤفكون، أنى يصرفون عن هذه الشهادة. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. يقولون بأنه واحد ثم لا يلتفتون إليه بالعبادة، يقولون بأنه الرازق ثم يتذللون لغيره ويرتكبون الموبقات من أجل غيره، من أجل أن يعطيهم مالا. كيف تقولون أن الله هو الرازق ثم أنتم تعبدون غيره، ثم أنتم تهجرون أمره وتلتفتون إلى أمر أعدائه؟ أقر المشركون بتوحيد الربوبية، ولكنهم لم يترجموها إلى توحيد الألوهية، وبذلك لم يكونوا مؤمنين. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ما دام الله تعالى هو الإله الواحد، هو الرب الواحد، لماذا لا تتوجهون له بالعبادة؟ لماذا لا تتقون أمره؟ لماذا لا تتقون عذابه؟ لماذا لا تفعلون فرائضه؟ لماذا لا تتركون محرماته؟ لماذا لا تتقربون إليه بالنوافل؟ ما يكفي تقول ربنا الله ثم أنت ثم العبد لا يعمل شيء يثبت بأن ربه الله؟ لم يترجم توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. بل إن إبليس لعنه الله تعالى أقر بربوبية الله تعالى، وأقر بعزة الله، وأقر بأنه خالق الأكوان، وأقر باليوم الآخر. لكن هذه المعرفة التي لا ينبثق عنها توجه إلى الله تعالى وعبادة له وإخلاص له لا تنفع صاحبها حتى يضم إليها توحيد الألوهية، فيتوجه بالعبادة لله وبالطاعة لأمره وبالاجتناب لنهيه. ولهذا امتنع أهل الشرك عن الإقرار بتوحيد الألوهية، ورفضوا أن يفردوا الله بالعبادة، واستجازوا أن يجعلوا للمعبودات الباطلة نصيبا من عباداتهم وصلاتهم وأضاحيهم وقرابينهم، وقالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لم يرضوا أن يوحدوا الله، ولم يرضوا أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. فيا أيها الإخوة، أن تقول وأن أقول وأن يقول أحدنا لا إله إلا الله معناها أنني أثبت وأنني متيقن بأن لا خالق ولا خافض ولا رافع ولا رازق إلا الله، وأنا أجتهد في طاعة أمره. صحيح أن المؤمن قد تزل قدمه، صحيح أن المؤمن قد يخطئ، صحيح أن المؤمن قد يبتعد، صحيح هذا الكلام، لكن ليست هذه سيرته، ليست هذا ديدنه،
2: ديدنه عبادة الله، ديدنه توحيد الألوهية، ويتوجه إلى الله وحده. حتى إذا نسي عاد، حتى إذا ابتعد رجع، حتى إذا راح بعيدا عاد واقترب، يفيد من شهر رمضان، يفيد من يوم الجمعة، يفيد من أصحاب الصالحين ليساعدوه على أن يطيع الله عز وجل وأن يوحده توحيد ألوهية كما وحده توحيد ربوبية. يقول ابن عطاء الله السكندري: كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو يقول بأن الله خالقي، بأن الله رازقي، بأن الله معيني، بأن الله كافلي، بأن الله له الحمد والشكر، توحيد ربوبية. لكن حتى إذا نظرت في أعماله، هل يؤدي الفرائض؟ هل يجتنب المحرمات؟ هل يؤدي النوافل؟ هل يأتمر بأمر الله إذا ذكرته؟ هل يلتزم حدود الله إذا علمته؟ للأسف تجد بعض الناس لا يفعلون. نخشى يا أخوان بأن أناسا يكونون يوحدون الله توحيد ألوهية لكن لا يوحدونه توحيد ربوبية. كم من مدع للعبودية يقول أنا عبد لله تعالى والله ربي والله إلهي، قال ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. تذكر هنا قصة بشر ابن الحارث الحافي. قالوا في ترجمة بشر ابن الحارث الحافي أنه كان في داره قبل توبته وعنده رفقاؤه يشربون ويرقصون. بشر شاب مسرف على نفسه، هو مؤمن، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يلتزم بولا ضابط من ضوابط لا إله إلا الله محمد رسول الله. له أصحاب سيئون، في يوم داعيون إلى بيته، خمور، كلام فيه كفر، كلام فيه فجور، أفعال فاحشة، نساء ورجال بمناظر غير جيدة. قالوا بأنه كان عنده رفقاؤه يشربون ويرقصون، فمر بهم رجل من الصالحين جنب بيت بشر، مر رجل صالح، سمع صوت يبدو الكاس والطاس والزمر وما إلى ذلك، فطرق الباب هذا الرجل الصالح، فخرجت الجارية فسألها: يا جارية، صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ قالت: لا سيدي بشر حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك مخالفة أمر سيده. صحيح؟ صحيح، سيدك ليس عبدا، سيدك حر، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك مخالفة أمر سيده، لأن هذه الأعمال كلها تخالف أمر السيد. سمع بشر محاورتهما فسارع إلى الباب حافيا حاسرا وقد ولى الرجل، فقال للجارية: ويحك، من كلمك؟ فأخبرته بما جرى. قال: من أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت: من هذه الناحية، وأشارت له. قال: فتبعه بشر حافيا حتى لحقه، قال له: يا سيدي، أنت الذي وقفت على بابي، باب بيتي؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت للجارية؟ أعد علي الكلام. قال: سألتها هل سيدك حر أو عبد؟ فقالت: حر. فقلت: صدقت، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية ولا ترك مخالفة أمر سيده. قال: فبكى بشر ونزل على الأرض وراح يمرغ خديه بالتراب ويقول: بل عبد، بل عبد، بل عبد، وأعلن توبته لله تعالى. يا أيها الأخ، أنت حر أو عبد؟ إذا كنت عبدا لله تعالى فاستعمل أدب العبودية ولا تخالف أمر سيدك. لا إله إلا الله فيها توحيد ألوهية وفيها توحيد ربوبية، فيها اعتراف وقول بأن الله خالق الرازق، وفيها التزام بهذا القول بأن يلتزم أحدنا أمر سيده. يا أيها الإخوة، كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. يعتدي على مال الآخرين، يأكل المال الحرام، نقول له: يا أخي هذا لا يجوز، أنت تعتدي على أموال الناس، الناس الآن في أزمة، أنت تعتدي على أموالهم، تغالي بالأسعار وتحتكر البضائع المحتاج إليها الناس. فيقول: يا أخي، هذه فرصة ولا يعرف أحدنا متى تأتيه الفرصة، والتجارة شطارة، وأنا ومن بعد الطوفان. تقول له: لكن يا أخي هذا حرام. يقول لك: ما عندي غير هذا الكلام. هل هذا عبد؟ لا إله إلا الله يا أخي تعني توحيد ربوبية وتعني توحيد ألوهية، فالتزم أوامر السيد رب العالمين. كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. مع كل الأزمة التي ترون، يغضب ابن والده ووالدته من داخل قلبيهما ويزرع في داخل قلبيهما ألما. الوالد متألم والوالدة متألمة، لا يتكلمان مع هذا الولد، قلبهما مجروح منه جرحا شديدا. والأب عندما يخلو بنفسه يبكي من ولده. تقول لهذا الابن: لك يا ابني، الله عز وجل لا يرضى، الله عز وجل يحاسبك، الله عز وجل سيسألك، يا أخي التزم أمر الله عز وجل. يقول لك: أخي أنا شاب وفي أول عمري، وغير هيك أنا ما عندي. هل هذا عبد؟ هل تحقق بلا إله إلا الله؟ يا أخي لا إله إلا الله توحيد ربوبية، أن تقول بأن الله واحد، لكن كمان توحيد ألوهية، أن تتوجه إلى الله بالعبادة وأن تلتزم أوامره وتترك نواهيه. كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. يؤذي زوج زوجته، يريد طلاقها، لكنه يضارها حتى تتنازل عن كل حقوقها التي لها عليه، فإذا فعلت طلقها. هو بده يطلقها بس ما بيطلق، بكارها بكارها بكارها، بيسبب له ضرر بيجيب له ضرر، حتى تقول له: إن شاء الله إن شاء الله دعني وخلص، ما عاد بدي منك شيء، سامحتك. فإذا قلت له بأن الله لا يرضى عن هذا، ولا مدبرا ولم يلتفت للنصيحة. نصيحة يا أيها الأخ، كن من جماعة لا إله إلا الله، من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. شاب له علاقة غير مشروعة مع فتاة، وهو مستمر ومصر في معصيته حتى لو سقطت الدنيا على رأسه. يقول لك: أنا غير مسؤول، ولا يشعر بأنه يفعل شيئا خاطئا. تقول له: لعلك تموت غدا. يقول: أخي أنا نفسي لا أستطيع أن أضبط نفسي، خلاص أنا مستمر بهذه الطريقة. يا أيها الأخ، أنت من جماعة لا إله إلا الله، فكما وحدت الربوبية فوحد الألوهية وربك يعينك. فمن تحقق بلا إله إلا الله تحقق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولا إله إلا الله تعني كلا التوحيدين، تعني بأن تطيع الله فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. فإذا زلت القدم عاد الأمر وعاد المرء تائبا مستغفرا، ولم يبقى مصرا على مخالفة ولا متعنتا في معصية. فمن تحقق بلا إله إلا الله أيها الإخوة ملتزما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، نال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إذا اجتهدت أنا واجتهدت أنت بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ماذا لنا؟ أخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا أخوان، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا إله إلا الله، أن يطيعوا أمره. إذا خالفت دنيا رمضان فرصة مناسبة أن تعود، إذا كنت مقصر بالفرائض الدنيا رمضان الفرصة مناسبة أن تؤدي فرائضك، إذا كنت معتد على غيرك يا أخي أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. احذر أن تشرك مع الله صديقك، احذر أن تشرك مع الله نفسك الأمارة بالسوء، احذر أن تشرك مع الله المال، احذر أن تشرك مع الله النساء، احذر أن تشرك مع الله صاحب الجاه. أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: أن يعبده ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. الله لا يعذبك على أساس أن توحد الله توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، أن تكون من جماعة لا إله إلا الله حقا وصدقا. عبدتك ربي عبادة حب لعلمي يقينا أنك تعبد، عبدتك ربي وكلي يشهد أنك رب قوي ممجد، عبدتك حتى الجوارح مني تلذ بذكرك دوما وتسعد. نسأل الله عز وجل يا أيها الإخوة أن يحققنا بلا إله إلا الله، وأن يحققنا بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأن يجعل شغلنا به وانصرافنا إليه وعلمنا وعملنا له وتوكلنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: أنت طلبت العلم وتوسعت واطلعت وبلغت مستوى في العلم طيبا، ثم علمته زملائك، نشرته في بلاده، جمعت لك مجموعة من الطلبة الضعفاء فقويت ورفعت مستواهم. هذا العمل منك، كل جملة تتكلم بها وكل مسألة تعلمها هؤلاء كأنك تصدقت بالذهب والفضة، كأنك تصدقت بالدينار والدرهم. فأنت إذا كنت بخيلا لا تسمح لك نفسك بالصدقات وبالإنفاق. علم الناس العلم، فإن تعليمك للناس كان العلم النافع، أمس يعدل ثواب الصدقة كلها. فخير لك من إنفاق الورق والذهب والفضة كصدقة هو تعليمك الناس العلم. لو حتى مسألة واحدة أخذتها من درس أو من مذاكرة وعلمتها أهلك وعلمتها أولادك وعلمتها أصحابك، تشارك بذلك في فضل العلم وتكون ممن نشر العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني شخص قد يسمع الكلام والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما عنده مستوى من العلم يفهمه ويعمل به، ولكن نشرها وعلمها الناس. ربما هؤلاء الذين أخذوا منه تلك المسألة كانوا أكمل منه وعيا وذكاء وفهما، فنشروها واستنبطوا منها المسائل الكثيرة. لهذا قال: إن الصحابة أكثر الناس إيمانا، والتابعون أكثر الناس عملا، وتابع التابعين أكثر الناس علما.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند 1:00 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله،
2: إذاعة نور الإيمان بكريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
3: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب.
2: حوار الأستاذ حسين بن سعيد وعوضان. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نرحب بكم متابعين الكرام، مستمعين عبر إذاعة وقناة نور الإيمان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. نرحب بكم في هذه الساعة المباركة التي نستقبل فيها اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم في أمور الشريعة وأمور الدين والحياة، لنعرضها على أهل العلم حتى نعبد الله تعالى على بصيرة ويقين. ويسعدنا أيضا أن نرحب بمستمعين عبر الإذاعات المرتبطة معنا في هذه الساعة، إذاعة إشراق بدوعن، وكذلك إذاعة البث التعليمي بعتق، وكذلك إذاعة النور بالحامي. كما نرحب أيضا بمستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة نور الإيمان بالشحر، وبكل متابع ومستمع لنا في هذه اللحظات المباركة. وبداية البدء، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سالم بن أحمد الخطيب، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: حياكم الله.
0: طبعا دكتور سالم، نحن في آخر يوم من أيام شهر ربيع الأول.
1: نعم.
0: وربما البعض يعني يظن أن مجرد الاحتفال بالمولد النبوي وبشهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم آني ووقتي، فإذا من قضى شهر ربيع الأول يعني ما عاد يكون هناك له تعهد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي نصيحتكم، ماذا تقولون ونحن في ختام هذا الشهر المبارك؟
1: نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على ما طرحت من السؤال، في سؤال جوابه متعلق للسؤال الماضي، وهو السؤال الماضي جاء سؤال في ميراث الجد والإخوة، وحينها أنا لم أحسن الجواب، وأنا الآن أقول الجواب بعد المراجعة، أعيد أن أقول الجواب للسؤال السابق، وهو في ميراث الجد والإخوة. وقد ذكرنا كلام الصحابة في هذا، أنه من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي بين الجد والإخوة. لو كان يقول قائل منهم سلوني عن عضلكم ولا تسلوني عن الجد والإخوة، ولكن كما ذكر سابقا بأن هذا كان قبل التأليف، أما اليوم مع وجود التأليف وتحرر المسائل فلا يحتاج إلى جراثيم جهنم ولا شيء من هذا. وعموما المسألة اختلف الصحابة فيها على قولين، وأجمعوا على أنه لا يوجد قول ثالث، إذن قولين فقط للصحابة. في قول بأن الجد هو يحجب الأخوة، والأخوة لا يرثون من بعد الجد شيء، وهذا رأي الحنفية ورأي أكثر العلماء وجمهور العلماء وأكثر الصحابة، على أن هناك تفصيل، تارة يكون هذا على هذا التفصيل الذي سأذكره إن شاء الله تعالى، تارة يكون للجد والإخوة يوجد معهم ذو فرض، وتارة لا يوجد معهم ذو فرض. ذو فرض يعني حد من الورثة الذين هم من أهل الفروض، مثل الزوجة، مثل البنت، مثل الأم، هؤلاء هم أهل الفروض. في الحال الأولى إذا لم يوجد إلا هم، يعني جد وإخوة، لا يوجد أحد من أهل الفروض، فهم قالوا بأنه يكون يعطى الجد الأحظ، يعني الأحسن والأكثر نصيبا، من أمرين: إما ثلث جميع المال أو المقاسمة، ويعد كذكر، يعد هذا الجد كأنه أخ من الإخوة، فهذا نسميه الآن نعطيه الخيار بين أحد أمرين، يعني ما هو الخيار وإنما هو الأحظ بين هذا، بين كون نعطيه ثلث جميع المال أو المقاسمة. تارة يكون ثلث جميع المال أحسن له، تارة تكون المقاسمة أحسن له، وتارة يستوي الحالين. فالأمر الأول وهو أن المقاسمة تكون خير له إذا كان معه أقل من مثليه، معه مثليه يعني ذكرين أو ذكر وامرأتين من الإخوة، إذا كان معه ذكر واحد فقط المقاسمة خير له، لأنه سيأخذ نصف التركة. لو كان واحد أخ وجد، الجد سيأخذ النصف والأخ سيأخذ النصف، لو أعطيناه الثلث بيحصل الثلث والأخ بيأخذ الثلثين، نحن نراعي الأحظ له. فإذا كان معه أخ وأخت لا تزال المقاسمة أفضل له، لأنه سيحسب كأنثيين، كذكر يعطى نصيب الأنثيين. وتكون المقاسمة أو ثلث جميع المال إذا كان معه مثله، يعني ذكرين أو أربع مثلا من الأخوات أو أخ وأختين، إذا كان معه مثله يستوي أن نعطيه ثلث جميع المال أو نجعل له المقاسمة. والحال الذي بعد هذا أنه يكون المقاسم يكون ثلث جميع المال خير له، وذلك إذا تعدد الإخوة وصار مجموعهم أكثر من مثليه، كانوا مثلا ثلاثة ذكور من الإخوة وهو واحد، بنعطيه الثلث والباقي الثلثين هذلا يتقاسمونها الثلاثة من الإخوة. هذا التفصيل فيما يتعلق بالسؤال هو الذي جاء نفسه، وكان يسأل عن جد وإخوة فقط، ولم يتكلم على أنه عندهم معهم ذو فرض، لأنه لو تكلمنا على المسألة بيطيل الكلام فيها، ويمكن الرجوع إلى الكتب المتخصصة ومثل تكملة زبدة الحديث، أو الرجوع إلى دور الإفتاء للفتوى حينما تكون في مسألة متعلق بالجد الإخوة أو نحو ذلك، والله أعلم. نعود إلى الجواب على هذا. كما ذكرت أنه هذا الاغتنام لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة شمائله والاتعاظ بما نسمع في المجالس، أنه هذا لا ينقطع مفروض بعد ربيع الأول، وكما هو مشاهد فيما يفعله الحمار يتنقل في عدد من المساجد ليذكر بسيرة النبي محمد، وأيضا من أهم الأشياء أيضا الوعظ الذي يحتاجه الناس ويفتقرون إليه. لو الناس يهتمون بالوعظ الذي يلقى في هذه المجالس والجلسات التي هي الموالد، لو حتى خرجوا فيها بالعشر كما قال صاحب الزبهد، فعمل ولو بالعشر يعني في المندوبات، فعمل وعمل الواجبات ولابد من الاتيان بها كلها، والمحرمات يجب أن تتجنب كلها، فعمل ولو بالعشر يعني في المطلوبات سرعا زائد على الواجبات وترك المحرمات، فعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج من نور العلم من ظلماته. وهذا فيه فائدة الوعظ، يعطي زيادة في الإيمان وزيادة في الطاعة وزيادة في ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ما يذكرون به من أمور الخير، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد تحقيقا لإيمانهم بالله تبارك وتعالى، يعطيهم الطمانينة ويوصلهم الطمانينة بالله تبارك وتعالى. لذا تجد الناس في ربيع أول أكثر قربا وتمسكا بالإسلام منها في يعني قصدي بالطاعات، هم السلام الحمد لله ماشي فيهم تمسكا بالطاعات بسبب مثل هذه المجالس التي يذكر فيها بطاعة الله تبارك وتعالى ويحذر فيها عن معصية الله. ربما بعد ربيع بفترة تبدأ القلوب تقسو، فيتحتاج إلى من يذكرها بهذا. فلابد حينما يكون هناك استماع يكون انتفاع، وذلك الانتفاع بالامتثال لما يقال في هذا، ويدخل هذا في ثناء الله تبارك وتعالى على المؤمنين الذين يستمعون الذكرى فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. هذه هداية من الله سبحانه وتعالى يخبر بهذا. وقد قالوا: كلا فلا ينفع أهل الداء معرفة بكثرة الأدواء، ما لم يداووا ما بنفسهم جراء، أجل ولو داووا ألوفا في الوراء. يعني لو كان طبيب يعرف الأدوية، هذا ما يكفي يكون يعرف الأدوية، لازم يطبب علشان يحصل الشفاء. كلا فلا ينفع أهل الداء معرفة بكثرة الأدواء، يعني الأدوية، ما لم يداووا ما جاء

0: ما بنفسهم جرى أجل ولو داووا ألوفا في الوراء. يكون يداوي غيره ولا يداوي نفسه هذا ما بيفيد. فإذا الخلاصة أن الاستماع إلى ما تبقى في هذا الشهر من شهر ربيع خصوصا مثل هذه اليوم تعتبر كالختام للموالد الكبيرة والموالد الموسمية هذه الليلة, فيستمع الإنسان للوعظ الذي قال له ويمتثل على الأقل إذا من الطاعات غير الواجب وغير المحرم على الأقل يأخذ بذلك العشر, فيظهر عليه نور العلم ونور الإسلام ونور الطاعة تظهر عليه. وهذه الطاعة مباشرة الاستمرار عليه وخصوصا فيما يتعلق بالذكر وتلاوة القرآن بسرعة يظهر أثرها على القلب بل وعلى وجه الإنسان. شوف الإنسان هذا حتى ما شفت يذكر الله أنت تعرف أن هذا من الذين يذكرون الله كثيرا أو هذا من الغافلين. بركة العبادة ذاتها يظهر أثرها سريعا أكثر العبادة التي هي معنى الذكر وما يدخل في ذلك أسرع تأثيرا في القلب وفي الوجه أكثر مثلا من طلب العلم, مع أن طلب العلم قد يكون في بعض أحواله أفضل لكن طلب العلم مدى على يعني تأثيره على المدى الطويل, لكن الطاعات والصلاة وهذه نفعها على المدى السريع. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير الشيخ سالم, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس المباركة وأن يديم لنا الطاعة حتى نستقيم إن شاء الله تعالى ونحرص على حضور هذه المجالس طيلة أعمارنا. طبعا وصلت إلينا مجموعة من الأسئلة عبر تطبيق الواتساب, لكن قبل أن نبدأ بهذه الأسئلة نحب أن نذكر الأخوة المتابعين لنا عبر إذاعة وقناة نور الإيمان وكذلك عبر الإذاعات المشاركة معنا في هذه الساعة بأرقام التواصل. رقم التواصل بالثابت 414-111 أو يمكنكم إرسال الرسائل عبر تطبيق الواتساب الرقم 77-118-0577. شيخ سالم وصلت لدينا مجموعة من الأسئلة عبر تطبيق الواتساب. هذا سائل يسأل يقول عندنا شخص يريد أن يسافر إلى جدة ولا يريد أن يذهب بالباصات العامة, يقول لأن السواقين يتساهلون في أمر الصلاة خصوصا صلاة الفجر كما حصل له سابقا, لكن الطائرات لا توجد إلا صباح الجمعة, فهل يجوز له أن يسافر بالطائرة صباح الجمعة بعد الفجر لأجل ما ذكر من أمر الباصات, علما بأن السفر بالطائرة غالبا سيؤدي إلى فوات الجمعة؟
0: نعم, هو بالنسبة للسفر لا يجوز السفر من بعد طلوع من بعد الفجر إلى الزوال وما بعد الزوال من باب أولى إلى أن يأتي بهذه الفريضة, وإن كان له غرض بذلك أنه يحصل الصلوات التي يتساهل فيها أصحاب الباص, لأنه هذا تفويت حقيقي أنه بيفوت على نفسه الصلاة الجمعة, وأما التفويت على الباص ربما يتيسر له, فلا يترك يعني لا يقع في المتيقن خوفا وهربا من المظنون, فواته هناك مظنون حتى ولو تحقق قال هو متحقق لكن هذا أمر مستقبلي ربما يأتي سائق غير هذا, يعني حتى مهما الإنسان جازم لشيء مستقبل يكون هذا جسمه لا يصل إلى درجة اليقين لأنه قد يحدث الله أمرا غير هذا الأمر الذي هو كان يعتاده. فإذن الخلاصة لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة إذا كان بيؤدي هذا إلى تفويت الجمعة عليه, وإن كان ذلك هربا من ترك الصلاة عبر الباصات, فهو كان عليه أن يبذل وقته يبذل جهده فيخبر صاحب الباص أنه يريد أن يصلي في هذا المكان, فإن استجاب حصل المطلوب وإن لم يستجب قد عذر ويصلي على الكرسي ومعذور في هذا وعليه القضاء والله أعلم.
1: لكن شخص سالم بالنسبة للشخص هذا لو كان ساكن في تريم مثلا لو خرج من تريم قبل أن يصل إلى المطار يعتبر مسافر, هذا لو يعني خرج من تريم قبل الفجر.
0: نعم صحيح, هذا إذا خرج من تريم قبل الفجر نعم لم يجب عليه صلاة الجمعة, لكن هو السؤال كأنه فيما إذا كان بعد الفجر
1: الطائرة تتحرك بعد الفجر
0: هو أيه لو خرج نعم فهذا حل. نعم. يعني يخرج من قبل الفجر, لو خرج من قبل الفجر
1: يعني حتى يتبين للسائل انه ما ليس السفر بالطائره السفر حتى من
0: نعم. خروجه صحيح من خروج من حدود البلد الذي هو فيها السور اذا كانت مسوره والعمران اذا كانت غير مسوره, اذا خرج واعتبر الان مسافر لو خرج من قبل الفجر وانتظر في المطار حتى ياتي وقت الرحله, حتى لو فرضنا ان وقت الرحله الساعه 7 وهو هذا قد خرج من قبل الفجر فهو الان اعتبر مسافر وسقطت عليه الجمعه وهو كونه سافر قبل الفجر, فإذا لابد أن يكون السفر قبل الفجر. أما إذا كان بعد الفجر هذا قد خوطب بصلاة الجمعة, صلاة الجمعة يكون الخطاب بها من صلاة الفجر على مذهبنا.
1: جزاكم الله خير.
0: وقد ذكرنا تفصيل في هذه المسألة في مرة ماضية وذكرنا الخلاف فيها في المذاهب والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. يسأل أيضا شيخ سالم

0: قريب لك يعني صديق فهو عنده مسامح في أن تتصرف وتأتي له البدل، فإذا دلت القرينة على ذلك فهو جائز، ويكون حينئذ إذا تصرفت يكون حكم وحكم القرض، ويصير مضمون عليك، لو تلف عليك البدل لأنك أنت قد تصرفت فيه، حتى بمجرد ما تتصرف فيه بعدين الحاجة التي جبتها أخذت يعني الحاجة بالذي تصرفت به لنفسك، فيصير بعدين بمجرد التصرف فيه أنه صار كالقرض عليك البدل فيه. وبالنسبة من دون الإذن يعتبر حرام، ما يجوز في هذا. وكذلك أيضا هذا السؤال يذكر بسؤال آخر، وهو أنه أحيانا قد توضع أمانة عند شخص، فهل يجوز لهذا الشخص أن يتصرف في هذا الشيء؟ هذا من باب أولى أنه لا يجوز له أن يتصرف، فإذا تصرف في هذا من دون رجوع إلى صاحب المال يعتبر هذه خيانة وتصير مضمون عليه، وهو أصلا لا يجوز، حرام عليه أن يفعل ذلك، وفوق هذا تصير مضمون عليه، حتى لو رجعها بعدين ووضع بدلها ثم سرقت عليه تصير مضمونة على هذا الوديع الذي عنده المال، لأنه قد خان في الأمانة، وهو أنه تصرف من غير إذن من صاحبها، والله أعلم.
1: يعني شخصيا بعض الأحيان تحصل مثل هذه الأمور، يعطيك شخص مثلا وأنت في السوق مبلغ لشراء حاجة معينة وأنت تحتاج لهذا المبلغ الآن وعندك بديل عنه في البيت، يعني هل ممكن
0: لا يجوز؟
1: يعني هل ممكن نقول يعني لو أنا سألته أو طلبته لرضي بذلك يعني من باب علمه؟
0: تمام، هو بعدين إذا حصل علم الرضا أو ظن الرضا لك، أنه على اعتماد على قرينة، ما هو كذا نعتمد فقط على أنفسنا لأن النفس ترغب في هذا الشيء، أحيانا بعض الناس يغالطون أنفسهم قال أنا داريب وبيرضى، ولو ولا بعدين ما يقوله يستحن يقول أنه عارف أنه ممكن ما يرضى، فإذا ما هو حاصل الرضا. إذا الخلاصة نعم، إن حصل يقين الرضا وذلك الذي يعبرون عنه بعلم الرضا أو ظن الرضا، ولكن هذا ظن الرضا يحتاج إلى قرينة تدل على أنه راضي بسبب اعتيادك المعاملة معه، هذه من جملة قرينة. الصداقة التي بينك وبينه هذه قرينة، القرابة التي بينك وبينه هذه قرينة، شهامة هذا الرجل
1: أيضا من القرينة، أنه لو حصل لي مثل ذلك أنا لرضيت بذلك لو حصل.
0: لا، أنت ربما شخص كريم، أنت شخص عندك مال مقتدر، وهو شخص هذا شديد في ماله، فلابد لا من تظهر قرين لك أن هذا الشخص بخصوصه لو علم بحالك أنك بتتصرف في هذا المال أنه مسامح فيه طالما أنك ستأتي له بالبدل. وكثير من الناس ربما يتصرفون في مال الناس وبعدين على نية البدل وبعدين يتساهلون فيها وتعدي أيام وأشهر ربما ولم يرجع ذلك المال، فين حقك؟ أنا شو نحتاج له ذاك الوقت واشتريت بحاجة، خلاص هات لي حاجة، طيب أنا بجيبها لك، ويستمر على ذلك ومواطلة إلى أن ييأس هذا من المطالبة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. كذلك أيضا يسأل الشخص هذا سؤال ثالث، يقول لو كان شخص على رجله جبيرة ومنعه الطبيب حتى من غسل ما حواليها ومن مسحها حتى لا يصل الماء إلى مكان الجرح فيكبر ذلك الجرح، فما الواجب في حقه هنا؟ وهل عليه قضاء؟ وهل يأتي هنا قول الإمام النووي بعدم وجود القضاء؟
0: هذا جاء في المرة الماضية تجاوزه كلها.
1: في سؤال أيضا ما أدري، قال باقي سؤال، هل جاء المرة إذا كان في مسجد تقسيم وتوزيع
0: لا هذا ما جاء.
1: إذا كان في مسجد يقول تقسيم وتوزيع بسكويت مثلا في مولد وتبقى منه شيء بعد المولد، هل يجوز أن نأخذ المتبقي إلى الدار للعيال؟
0: عفوا مرة أخرى،
1: يقول إذا كان في مسجد تقسيم وتوزيع بسكويت مثلا في مولد وتبقى منه شيء بعد المولد،
0: تمام،
1: هل يجوز أن نأخذ المتبقي إلى الدار للعيال ما زاد فيها من هذا
0: للبيت يأخذ تمام. الجواب والله أعلم أنه هذا فيه تفصيل، تارة يكون الذي جلب هذا البسكويت للمسجد هو شخص متبرع فيوزع هذا البسكويت على موجب طلبه، إذا كان مناسبة مولد، مناسبة ختم، مناسبة حزب يوزع عليهم، ثم الزايد هذا يعود إلى شخص المتبرع، لأنه أعطاه بقيد أن يصرف في المولد، أن يصرف في الحزب، أن يصرف في الشيء الفلاني، فالزايد يعود إليه. وهنا سيأتي بعدين القرينة على جواز التصرف له، فإذا كان يتيقن أو يظن أن هذا الشخص يسامح في الزائد بأنه لو أخذه لنفسه ولأولاده للبيت أنه لا يمانع في ذلك، لكن هذا لابد من أن يتحقق أو تدل قرينة تدل على توصل إلى ظن الرضا أن هذا المتبرع يسمح لهذا القائم على المسجد أن يأخذ الزائد هذا إلى بيته ويزع على أولاده ويزع على أي حد، فيجوز ذلك اعتمادا على القرينة التي تدل على ظن الرضا، أو من باب أولى إذا كان عنده يقين الرضا أن هذا الشخص يسمح به، وإلا الحقيقة أنه ما يزيد عنه هو يعود إلى صاحبه. ونفس الكلام هذا يأتي لو كان شخص

0: تبرع بمال لعلاج إنسان، ما يزيد من هذا المال بعد العلاج يجب أن يعود إلى المتبرع، لأنه أعطاك هو بقيد أنك تصرفه في العلاج، فما يزيد عن حاجة العلاج يجب أن يعود إليه، إلا إذا كان يسامح به بحيث أنه دلت قرينة على مسامحة به، فيمكنك أن تأخذه به. هذا الاحتمال الأول، أن يكون متبرع هو شخص، وقد يكون هذا البسكويت هو من مال المسجد من غلة المسجد، فحينئذ الزائد لا يجوز للقائم على المسجد ولا لغيره أن يأخذه لأولاده للبيت، وإنما يبقى هذا للمسجد لمرات قادمة يتصرف فيها داخل المسجد، أو يباع إن أمكن بيعه، لأن التصرف في مال المسجد ينزل منزلة مال اليتيم، إن كانت في مصلحة في بيعه، يعني الزائد هذا المصلحة في بيعه يبيعه، أو مصلحة أنه يوزعه مرة ثانية في حزب مثلا أو في ترتيب أصغر ويوزع لهم الباقي يجوز، لكن لا يأخذ منه للبيت. قلنا أنه ما يجوز أن يأخذ للبيت إلا إذا كان هذا شخص متبرع بهذا البسكويت، وكان يظن أنه يسامح في هذا الزايد لمن أخذه، فحينئذ يمكن أن يأخذه إلى بيته، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. أيضا ربما سؤال يتبادر للذهن متعلق بهذا، البعض يأخذ زائد على نصيب الذي يوزع عادة للناس بحجة أنه يأخذ بركة لأهله في بيته. ولكن قبل الإجابة عن هذا السؤال، معنا الأخ عمر بسعيدة. تفضل الأخ عمر بسعيد من الشحر، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قبل أن نطرح السؤال يا أستاذ سالم، دكتور شيخ دكتور سالم، أولا نقدم شكري وتقديري لك يا دكتور سالم على بحثك وردك على السؤال اللي طرحناه في الأسبوع الماضي حول الجد والأخوان، يعني كان الآن واضح جدا، وأشكرك على بحثك وأشكرك على توضيحك. السؤال يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني، من أحيا سنتي أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. النبي يعني وضع لنا سنن لا يعدها ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، والطاعة والمحبة تأتي بالمعرفة. الآن نحن نتكلم عن بعض السنن الصلوات المسنونة، يعني بغينا توضحنا مثل صلاة الضحى. هذا صلاة الضحى نسمع بها، صلاة الضحى هذا متى بدايتها ومتى تنتهي، متى تبدأ وقت صلاة الضحى ومتى تنتهي، وكم ركعات، وكيف نصليها، ركعتين ركعتين ركعتين أو أربع أربع أربع، وما فضيلتها، وما علاقة صلاة الأوابين بصلاة الضحى، يعني إيش هي صلاة الأوابين؟ نحن نسمع، لكن لا بد نحن نوضح، لأن كيف نحن نحب النبي، نحب النبي إذا قمنا بمعرفة السنن اللي تركها لنا النبي عليه الصلاة والسلام وقمنا بها، هذا محبة النبي، يعني نقوم محبة النبي ونحن تاركين، نحن مقصرين في سنن النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الأوابين إيش هي؟ متى وقتها وكم ركعات ومتى تصلي؟ هذا السؤالين اللي معاي، وشكرا. واضح يا أستاذ؟
1: واضح واضح. نعم
2: الله يعطيكم العافية والصحة وشكرا.
1: جزاكم الله خير. طبعا الشيخ سالم، قبل أن نتطرق لسؤال الأخ عمر بسعيد من الشحر، ممكن تجيب على هذه الجزئية؟ يعني بعض الأحيان يقسم في بعض المجالس شيء من الذواق فيأخذ الواحد زائد على نصيبه بحجة أنه سيأخذه بركة لأهل بيته، هل يجوز له ذلك؟
0: طبعا.
1: وربما أيضا يتظاهر، يعني يتعذر ويقول أن الخير واجد الحمد لله.
0: طبعا لا يجوز، وإن كان الخير واجد كما يقول لا يمكن أن يأخذ من هذا، وهو الذي يسبب السرقات والتساهل في الأموال. إلا ماذا؟ أن الواحد بغى بيجيب لأهله، بيجيب لأولاده، مثل ما يحصل الآن في مناسبات كبيرة فيها إطعام غداء مثلا، فيجي بعض الناس أنه بيأخذ، بغينا بركة من دار المصطفى، بغينا بركة من المكان الفلاني، فهذا يأخذ بغير وجه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم عد هذا ليس بحل من النهبة، يعني ليس من النهبة، يعني أنه ليس أحل من الغصب، هو يعتبر غصب، يأخذ شيء ليس من حقه، وإن كان يريد أن يكون بركة فمعاد يكون بركة، البركة في تركه ليس في أخذه، يكون هذا يتحول بعدين من أن يكون بركة يخاف أن يكون بعدين سم، ويكون هذا ضرر، ويكون هذا أول، ولا شك أنه في مخاطبة به عليه يوم القيامة. حتى الذين يسرقون ربما نياتهم صالحة، أنه بغى شيء لأولاده، ما عنده شيء، بغى الناس معهم زيادات دراجات وأشياء، وهذا أولاده ما شمعوه، فيسرق من أجل أن يعطي أولاده، فهذا كله يجر إلى ما هو أكبر بعد ذلك. وهذا من التساهل. التساهل في شيء صغير اليوم يؤدي إلى تساهل في شيء كبير في المستقبل. حتى لو فرضنا أنه ما بيؤدي إلى تساهل هذا حرام، ولا يجوز له أن يأخذ شيء على الحق الذي معه. فأحيانا ربما الموزع يخطئ، جاء أول عطاء هذا ثم بعدين ظن أنه ما عطاه يعطيه ثاني مرة، لا يجوز أن يأخذه، يرده، يقول أنا معي حقي. إلا لو فرضنا أن هذا بيت إنسان وأنه صاحب البيت أنه يسامح بهذا، هذه مسألة أخرى. لكن حق المساجد هذا، وينتبه هذا أيضا الموزع، ربما هذا صاحبه بيبسط معه ولا بيعطيه، أو مثلا طلب للمرة الثانية ما يعطيه، أنت دورك موزع لست مالك. وأيضا هم الموزعون أنفسهم قد يتساهلون في هذا الشيء، يأخذونهم على أنهم متطوعون يقومون بهذه الأشياء، لا ما جرى العرف أن أصحاب الحافة يقومون بهذا على سبيل التطوع، فيقومون بعد ذلك الزايد هذا يأخذونه لأنفسهم. هذا لا يجوز إذا كان، ولا بد على حسب ما جرت به العادة، يأخذون ما جرت به العادة المضطردة في زمان الواقف أو الموزع هذا إذا علم بها، لأنهم قالوا أنها تنزل منزلة شرطه. فالأحسن في مثل هذا الحال أنك تتورع قدر الإمكان، لا تأخذ إلا حقك فقط، خذ الذي لك، لا تقول أنا بعدين بتولد أعذار لنفسك، أنا أصلا موزع، أنا مش أنت متبرع، أنت الآن لما يجي لنا فلان هذا هو متبرع بالتوزيع، كيف أخذته وأنت تقول متبرع؟ عادك تأخذ لك عدة أقسام، ما هو قسم واحد زايد فقط، إنما عدة أقسام زائدة. فهذا يحول من أن تكون كنت في طاعة إلى أن تتحول إلى أنك تكون في معصية ومطالبة عليك في مثل هذا الشيء. وكما ذكرنا قبل قليل أن مال المساجد هذه تنزل مال منزلة مال الأيتام، فكأنك تأخذ الآن تأكل مال يتيم. حد قالك أنك تأكل أموال يتام، تقول أبدا أنا ما أكل أموال يتامة ولا قائم أنا على أموال يتيم، أنت الآن تأكل مال المسجد، فهذا حاجة بسيطة بزك، وإن كان حاجة بسيطة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك. إذن الخلاصة لا يمكن أن يأخذ قسما زائدا لأولاده، وسواء أعطاه الموزع عمدا أو نسيانا فيجب عليه أن يرد ذلك الشيء، وأنه إذا أخذه أنه ما يكون هذا بركة لأولاده ولا لأهله، وإنما يكون العكس والعياذ بالله. ونأكد خصوصا على ما يحصل من قبل بعض الناس أنهم يأخذون حينما تكون مناسبة عامة، يقومون يأخذون من الزائد دون الرجوع إلى أصحاب الحق، عاد لأصحاب الحق ليس الموزعين. قال أنا قلت للموزع بشل هذا، قال يخذه، مهما له دخل وما يملك إلا الموزع، لازم الرجوع إلى أصحاب الحق، عندهم الصلاحية في الإعطاء أو ليس كذلك. زد إلى أن هذا ربما يؤدي إلى ضياع الطعام، ويبقى بعض المدعوين من دون طعام، هذا يشيل وهذا يشيل بقصد البركة أو بأي قصد، أنه بقصد البركة أو بقصد السرقة، كله سواء. إن كان بقصد البركة، لأن الحرام لا يصير قربة بالنية الصالحة، إنما الحرام يصير جائز عند الضرورة إلا ما اضطررتم، إذا درجة أن يحله أكل الميتة هنا الآن كانت ضرورة، إذا ما حلت له أكل الميتة فهذا ليست ضرورة، فحرام عليه الأخذ والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. سؤال للأخ عمر بسعيدة، هو ذكرنا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني من أحيى سنتي أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ثم قال يعني مناسب أن يكون هذه الإذاعة منبر للتذكير ببعض هذه السنن، وأشار إلى سنة صلاة الضحى، ويريد التذكير بسنة صلاة الضحى، متى وقتها، متى تبدأ، ومتى يخرج وقتها، وكذلك كم عدد ركعاتها، وهل يمكن أن تؤدى هذه الصلاة ركعتين ركعتين أو أربع أربع، كيف يعني كيفية أدائها. وكذلك أيضا يتساءل عن صلاة الأوابين، هل هي صلاة الضحى نفسها، أو ما العلاقة بصلاة الأوابين بصلاة الضحى؟
0: نعم، الجزئية الأولى كما قال هذا أنه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو المتابعة عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا دليل المحبة، دليل محبتك، علامة محبتك لرسول الله أنك تتابعه. والآية الكريمة قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المتابعة التي هنا التي غير التي يفهمها بعض الناس، يظن المتابعة أنه في عمل المولد هذا ما في متابعة للنبي، فإذا أنتم خالفتم. المتابعة المقصودة هنا والله أعلم في غير القرآن، يعني يمكن نقول المتابعة المقصودة هي معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني امتثال الأوامر التي هي واجبة، وامتثال وترك النواهي التي هي محرمة، هذا المقصود. يعني لو إنسان عمره ما صلى الضحى ولا فعل شيء من الطاعات التي هي مطلوبة، لكنه التزم الأوامر واجتنب النواهي المحرمات، فهذا يعتبر أنه داخل في يحببهم الله سبحانه وتعالى. فلا يظن الناس أنه على فرع من فروع الشريعة صارت زالت عنه محبة الله تبارك وتعالى أو محبة رسوله. لو كانت كذلك أنه هذا الذي ما يصلي صلاة الضحى ولا الذي يعمل مولد والذي هذا يعتبر هذا من أنه غير متابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكانت في ذاتها هذه حرام أو كانت واجبة فيتركها يعتبر معصية. لا، هو ليس هذا المقصود. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني على الإسلام وعلى امتثال الأوامر الواجبة وعلى ترك المحرمات. لو هذا فقط حصل فهذا قد حصلت المتابعة. يعني ما تكون أنت الآن رسول الله يدعوكم للإسلام والناس يذهبون إلى الكفر، يدعوهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال الواجبات أداء الصلوات وهو يخالف، هذا ما يحبه الله الذي يخالف بترك الصلوات، أو ينهى عن فعل الحرام السرقة وهو يسرق، فهذا الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. أما كونه تساهل في سنة أو نحوها هو لا يخرج عن دائرة المحبة من فضل الله تبارك وتعالى. تمام، يزداد الإنسان قربا ومحبة الله تبارك وتعالى كلما ازداد من فعل الطاعات، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، يعني هذه زيادة في المحبة، حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فأنواع الطاعات التي ينبغي للإنسان أن يعملها، وخصوصا هؤلاء الصلوات التي هي صلوات التي تعتبر من الرواتب لأنها مكملة للفرائض، وكذلك أيضا الملحقة بها، وذلك الصلوات ذوات الوقت، لأن الصلوات ذوات الوقت من شأنها أن تكون أفضل من الصلوات التي ذات الأسباب، وإن كان بعض ذات الأسباب هي أفضل من ذات الوقت، مثلا صلاة الكسوف أفضل من صلاة الضحى وهي ذات وقت، لكن مثلا سنة التحية ولا غيرها قد تقدم عليها الصلوات التي هي ذات الوقت. فصلاة الضحى أفضل من تحية المسجد، صلاة الضحى ذات وقت وتحية المسجد ذا سبب، ولكن صلاة الضحى مع أن ترك تحية المسجد فيه كراهة، ترك صلاة الضحى والله أعلم لا كراهة فيها. فإذا ليس الضابط أنه حينما يكون هذا مكروه تركه يكون أفضل وهذا فعله، ولا أنه هذا ذا وقت ولا لا، أنه في أحيانا، لكن هذه قرائن تعطي أنه ذات الوقت أنها تكون أفضل من غيرها في العادة والله أعلم. على كل الأحوال أن صلاة الضحى هذه صلاة الأوابين الرجاعين العباد، هذه صلاة الضحى، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها أنه قال يا ابن آدم صلي لي أربعا قبل أول النهار أكفيك آخره، أربع ركعات يصليها الإنسان أول النهار يكفل الله سبحانه وتعالى آخره، بمعنى قالوا أنه لا يصيبه أمر مفجع ولا يصيبه أمر حزن ولا قلق، إن كان هو خايف فأمان له أن يصلي أربع ركعات من الضحى، إن كان معه مسافر يخاف عليه من الطريق أو بيت يخاف عليه من الأمطار ينهدم أو نحو ذلك فهي صلاة الضحى. هذه اعتبرها على الأقل إلا كون هذه حفظ، معادها فقط أن فيها ثواب، كيف المفروض أن نحرص على الثواب أيضا، لكن أقل مراتبها أنك تعتبر أن أربع ركعات من صلاة الضحى هذه تعتبر أمان لك وأمان لأولادك وأمان لتحب، ما بيجي لك خبر يفجعك أبدا إن شاء الله تعالى ما دامك أنت تصلي أربع ركعات أول النهار، أقيم لي أربع أول النهار أكفك آخره أو نحو هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى هي نفسها صلاة الأوابين، وفي صلاة أخرى تسمى صلاة الأوابين وهي صلاة أقلها ركعتين وأكثرها 20 صلاة أوابين بين المغرب والعشاء، لأن هذا وقت غفلة، فتكون هناك صلاة هي اسمها صلاة الأوابين، فتلك صلاة الأوابين وهذه صلاة الأوابين وصلاة الضحى، فصلاة الضحى لها اسمين صلاة الضحى ولها صلاة أوابين، وبعضهم أيضا يجعل صلاة الضحى هي الإشراك، فصار يمكن نقول لها ثلاثة أسماء صلاة الإشراك صلاة الضحى صلاة الأوابين، وهو خلاف هل هي صلاة الضحى هي نفسها الإشراك أو لا، هو خلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي، والرملي اختلف الكلام مرة قال كذا ومرة قال كذا على حسب النقل عنه. فصلاة الضحى أقلها ركعتين ويمكن نصليها ركعتين ركعتين أو يصلها جميعا يعني يصلي الثمان مع بعض، وهي أقلها يعني أكثرها وأفضلها ثمان عند العلامة الرملي، هو الأكمل فيها والأكثر أن تكون ثمان لا يزاد عليها، والعلامة ابن حجر قال لا بل أكثرها 12 وأفضلها ثمان، لأن الزايد عن هذا محل خلاف فيه هل يعتبر من الضحى أو لا يعتبر من الضحى، فإذا صلى الإنسان ثمان هذا كافي، صلي ثمان من الضحى، إن شاء يصليها ركعتين ركعتين وإن شاء يصليها أربع أربع وإن شاء يصليها ثمان مع بعض، ولكن كما جاء في الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا في رواية والنهار، يعني حتى النهار أيضا مثنى مثنى، لما يصليها ركعتين من صلاة الضحى ركعتين ركعتين يكون هذا أفضل. هذه صلاة الضحى وقد عرفنا فضلها وأنها أيضا تقوم مقام الصدقة عن كل عضو وكل مفصل في الإنسان كما جاء بذلك الحديث، قال ويزو عن ذلك ركعتين من صلاة الضحى، والله أعلم.
1: وإذا أراد أن يوصلها مثلا 4 أو 6 أو 8 تكون بتشهد واحد؟
0: أيوة، إذا كان يصلها يمكنه بتشهدين، ويمكن يكون بتشهد واحدة بيصليها 4 بيصليها 6 بيصليها 8، يمكن أن نصليها أو بأكثر حتى من تشهدين كل بعد ركعتين، ليكون تشهد بعد كل ركعة لأنه هذا غير مألوف. لكن بيصلي بيعمل كل بعد ركعتين بيعمل تشهد، أو بيعمل تشهدين فقط في 8 كلها، تشهد أول مثلا في 4 الأولى وبعدين التشهد الثاني في 4 الثانية، لا بأس، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. الشيخ سالم هذا سائل أيضا يسأل يقول علي كفارات أيمان وأنا مغترب، فهل يصح أن أؤكل أحد وأرسل إليه القيمة إلى بلادي وينزلها عني؟
0: نعم، لأنه هذه كفارة الأيمان لا تختص بمكان، لا تختص بالحرم ولا تختص بمكان الشخص الذي فيه، فيمكن أن يوكل شخصا يخرج كفارة اليمين. وكفارة اليمين كما هي معروفة أنها أولا مخيرة بين 3 أشياء: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، خيار أي الذي ترغب فيه افعله. فإذا عجز عن هذه 3 عليه صيام 3 أيام، وثلاثة أيام هذه يمكن تكون متوالية ويمكن أن تكون متفرقة، ولكن متوالية أفضل. ويعتقد أكثر الناس أو نقول كثير من الناس يعتقد أنه مباشرة عليه إذا حلف كفارة يمين وحنث فيها أن يكون عليه صيام 3 أيام، هذا صيام 3 أيام مرحلة فيما بعد. فالآن الموجود إما إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين ليس معناه ضيافتهم ولا تعطيهم أكل مطبوخ، لا، بل على مذهبنا لابد أن تعطيهم مد من الطعام، من الطعام بر أو أرز يعطي عن لكل واحد، ما يصح أنك تعطي 10 أمداد لواحد، لا، تبحث عن 10 أشخاص من الفقراء والمساكين، ليس أي حد، لازم فقير أو مسكين، غارم لا، قال عليه ديون، وإن كان إذا لم يكن من الفقراء والمساكين ما يصح أنك تعطيه هذه الفقراء والمساكين فقط. في بعض الناس هذه ما ينتبه له المسألة ويظن أنها مثل الزكاة، الزكاة هذه لها مصارف أوسع، أما الكفارة هذه للفقراء والمساكين فقط، لا يعطى الغارمون فيها إذا لم يكونوا من الفقراء أو المساكين. وقال هو غني بس عليه ديون، بنعطيه منها؟ لا، ما نعطيه، نعطيها إلى 10 أشخاص، 10 أشخاص يعني لو كانت أسرة وفيهم هذيل فقراء ومساكين يمكن تعطي هذه الأسرة وتقول وزعوها فيما بينكم، هذه كفارة يمين وزعوها على 10، لازم يكون على 10، ما يصح أن يكون أقل، يعني بتعطي هذه الأسرة 5 وبتعطي الأسرة الثانية 5 لأن عددهم هؤلاء 5 وهؤلاء 5، فهذا يجوز، لأنه هذا مقصود الشرع أنه يريد أن يمنعك من يعني ليكون هذا وقاية لك عن اتخاذ اليمين حتى لا تتساهل في اليمين. شوفك إذا حنثت في هذا ما هو بتعطي واحد، عليك تبحث عن 10 أشخاص هم من الفقراء أو المساكين أو كسوتهم بما يسمى كسوة، يعطى هذا شيء كسوة وإن كانت بنوع شميز مثلا ورداء وصارون، هذه إذا مثل هذه 10 أنواع أعطى الفقراء والمساكين ولو كانت مستخدمة لا بأس، هذا أيضا يقوم مقام الكسوة. إذا عجز عن هذا كله يرجع بعدين إلى صيام 3 أيام، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أيضا هذا سائل يسأل عن طريق الواتساب يقول من هن النساء التي يحرم الجمع بينهن في الزواج؟
0: أي النساء اللواتي يحرم الجمع بينهن أنه كل امرأتين بينهما قرابة، يعني كل امرأتين حرم نكاح احداهما للاخرى بتقدير يعني بنسب او رضاع، خرج بذلك المصاهرة، يعني كل امرأتين لو قدرنا احدهما ذكرا والاخر انثى حرم ان يتزوجها اذا كان الارتباط بينهم لاجل نسب او لاجل رضاع، بخلاف ما لو كان لاجل المصاهرة، فيصح ان يجمع بين المرأة وزوجة ابنها المرأة، لأن هذا لو قدرنا أحدهما ذكر والآخر أنثى يحرم التناكح بينهما، لكن هذا سببه المصاهرة. هذا الآن الذي يكون عندنا هي من هي المرأة التي المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها، هؤلاء 4 هو الذي يحرم الجمع بينهن. لا يمكن الإنسان أن يتزوج المرأة وأختها ولا يتزوج المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها ولا المرأة وبنت أختها ولا المرأة وبنت أخيها، هؤلاء الذين يحرم الجمع بينهن، كل امرأتين لو قدرنا كل امرأتين بينهم نسب أو رضاع، نقدر هكذا كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو قدرت إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما، هذا يحرم الجمع بينهما. أما امرأتان بينهما مصاهرة، لو قدرت إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما، هذه لا يحرم الجمع لأنه هذا المصاهرة. فقلنا بأنه يجوز أن يجمع الإنسان بين المرأة وزوجة ابنها، وإن كانت لو قدرنا أحدهما ذكر والأخرى أنثى يحرم التناكح بينهما، لأنه هذا ليس سببه النسب ولا الرضاع. إذا كان سببه النسب أو الرضاع هذا هو الذي يحرم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. يسأل يقول لو مثلا رجل وقع نسأل الله عفوه السلامة في الزنا فأنجب بنتا، في الشريعة هذه البنت ليست بنته لا تنسب له، يقول هل يجوز له أن يتزوجها؟
0: هو هذه البنت أولا ينظر هل هي ولدت على فراش زوجية، يعني أمها كانت متزوجة، إذا كانت الأم متزوجة فهي منسوبة للأب الذي هو زوج المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا تنتفي عن من ولدت على فراش زوجية إلا إذا نفاها باللعان، إذا نفاها باللعان 4 أيمان بالله أنها هذه المرأة قد فعلت الحرام، أنها زانية وأن تلك البنت ليس منه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، حينئذ ينتفي نسبه عن هذه البنت ولا تلحقه. بالنسبة للزاني نفسه إذا زنا بالأم، فهذه البنت المخلوقة من مناء الزنا يكره الزواج بها كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، لسببين: أولا لكونها بنت زنا، الأمر الثاني لكونها بنته، يعني كونها مخلوقة من مائه، هذا لا يعتبر أنها بنته، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال في الآية الكريمة هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فجعل هناك اعتبار من النسب والصهر، أما هذا حرام فما له أي اعتبار مع الزنا في إثبات النسب، فما الزنا يعتبر كالعدم، فيجوز له مع الكراهة التنزيهية أنه يتزوج هذه البنت المخلوقة من ماء الزنا. وقلنا سبب الكراهة أولا لكون هذا بنت زنا حتى لو ما كانت بنته، الأمر الثاني كونها مخلوقة من ماء الزنا، ما يقول لأنها بنته من الزنا، ما يقال هكذا، وإنما يقال له لكونها مخلوقة من ماء الزنا، لوجود خلاف بعض العلماء أنه يقول لا ما يجوز لأنها مخلوقة من ماء الزنا، على مذهبنا الشافعي أنه ما يصح لأنه لا اعتبار ولا حرمة ولا حرمة لماء الزنا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذه امرأة تسأل تقول في وحدة تسأل ما حكم تنظيف البيت ليلا بسبب أنها عليها دوام تسرح الصباح في الوقت ما يكفي في تنظيف وترتيب البيت والأولاد في ترتيب وتنظيف البيت وكذلك الأولاد وأمور الزوج، يقول هل في تقول هل في كراهة أو شيء ما هريض أو غير عادي في
0: لا بأس، لا حرمة في ذلك ولا كراهة في تنظيف البيت ليلا أو نهارا، يمكنها أحسن من أن تبقي البيت من دون تكنيس، فيمكنها أن تفعل ذلك ليلا، فليس في ذلك شيء، ولم ينص الفقهاء على وجود كراهة في ذلك، كراهة تنزيهية ولا كراهة تحريمية من باب أولى، وما يذكره ربما بعضهم أنه هذا يكون سبب للفقر ونحو هذا غير معتبر لأنه غير ثابت، لأنه ما يثبت الكراهة التنزيهية. فإذا الخلاصة أنه لا حرمة ولا كراهة في ذلك، يمكنها تنظف بيتها متى شاءت، وأن تنظفه خير من أن تتركه هملا هكذا ومن دون تنظيف، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. كما تسأل أيضا سؤال آخر تقول وحدة حرمة معها فلوس حق حريم يخلينها عندها تربتها لهن، السؤال تقول في بعض الأحيان تحتاج الحرمة من الفلوس اللي عندها وتأخذ منها، هل يجوز لها ولا لا؟ ولو حد من الحريم بغت فلوس تعطيها من الفلوس اللي عندها حق الحريم الثانية؟
0: أيوه. تمام، هذا الجواب الأول قد ذكر. نعم. أيوه. أنه ما يجوز لها أنها تأخذ شيء من هذا المال المودع عندها، ويعتبر حرام عليها أنها تأخذ من دون إذنهن إلا إذا علمت رضاهن أو ظنت رضاهن مع وجود القرينة. الأمر الثاني كونها بتعطي أيضا الأخريات كذلك أيضا لا يجوز، لأن كل المال هذا صار مشترك بينهم اختلط، فلا يجوز أن تعطي إلا بإذن الباقيات، وربما بعد ذلك تعجز عن السداد أو تتساءل في السداد، فلا يمكن إلا بالإذن. إذن الخلاصة لا بد من وجود الإذن جميع المشتركات في المال، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا سؤال متعلق بسؤال سبق في حلقة اليوم، يقول منين يكون حدود العمران من خارج البلد؟ جزاكم الله خير. قال مثلا من تريم، من وين الحدود حقها؟
0: من تريم والله أعلم الذي يبدو من عند سدة يدين، لأنه هذا الذي بعدها هي مزارع ودكاكين وليس محل سكنة، فهو لم يمتد العمران بحيث أنه عمران سكنة، وإنما عمران هو دكاكين وأشياء، فمن عند سدة يدين هذا يعتبر سفر. من هذه الناحية. ومن الناحية الأخرى التي هي طريق شعب النبي هود يمكن أن نعتبره من ملعب من بعد ملعب الوحدة، ما عادش بيوت هناك، كلها بيوت إنما هي دكاكين ونحو هذا، ما هي بيوت سكنة. أو يعني هذا بالنسبة للذين ما بيعدي داخل بعدين الحد قبل مسجد الحد، وإلا يكون المعتبر ما بعد مسجد الحد الذي بناه الإمام الحداد، يعني فيما بعده بعد المطب بعد ما ينتهي أو قبل ما يدخل بعد الفجير، صح؟
1: المكان
0: بعد الفجير، يعني هذاك انتهى العمران في هذا الموضع، فيعتبر هذا مكان لبداية السفر، تحسب السفر من هذا المكان. إذن ملعب الوحدة هذا إذا كان بيمشي مثلا عبر مشطة ما عبى يدخل داخل الحد فهذا يعتبر الآن سفر، وإذا كان بيدخل بينقطع الآن لأنه دخل داخل حدود البلد، لأنه الآن السور، وإن كان السور كان قبل ذلك لكن السور اليوم غير مشاهد وغير مرئي قد تهدم، فنعتبره بآخر العمران، وآخر العمران هناك بعد الفجير، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل أيضا يقول في رجال عنده ذهب لزوجته، طرحوا الذهب في بناء البيت والزوجة طالب لذهبها، هو ساكت، الزوجة بغت يكتب اسمها في البيت ولا يرجع الذهب.
0: أيوه، هو إذا أخذ منها ذهب على سبيل القرض الذي يلزمه أن يرد لها الذهب الذي أخذه بنفس المعيار الذي أخذه، معياره ووزنه كم جرام ومن أي معيار، هو عيار 21 عيار 18، هذا الذي يجب عليه أن يرده. وكونها تشترط عليه أن بتعطيه هذا بيكون يدخلها، هو تعطيه على سبيل القرض بشرط أن يدخلها شريكة معه في البيت، هذا لا يصح، بيصير بعدين ربا، كل قرض جرى منفعة فهو ربا. لكن لو كانت لا على سبيل المعاوضة أنها ستعطي الذهب كامل في مقابل أن يعطيها جزء من البيت، فهذا إذا وافق باختياره هذا يعتبر جزء معين معلوم، أو ولو بالمشاع أعطيها ربع البيت أعطيها خمس البيت على حسب ما يتفقان عليه فهذا جائز. لكن لو أعطيته إياه على سبيل القرض وبعدين ما الذي يلزمه عليه أن يرد لها ذهب، قال أنا أخذته والذهب كان نازل، وبيرد لها عملة بقيمته أو بيجيب لها ذهب بسعره ذاك، لا، أخذت منها مثلا 100 جرام من الذهب ترد لها 100 جرام من الذهب، ارتفع سعره ولا انخفض سعره؟ لو كان سعره وصل إلى سعر التراب وهو لا يزال موجود وله قيمة، لكن لابد أن يكون له قيمة، وهو الذهب يبقى له قيمة إلى ما شاء الله أن يكون، ربما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تزال قيمة الذهب موجودة. إذن الذهب هذا إذا أخذوا منها عدد من الجرامات لابد أن يرد لها نفس العدد من الجرامات، ارتفع سعره أو انخفض سعره، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا متصل من تريم، تفضل. السلام عليكم، تفضل.
3: بسألك، البناطيل هذول اللي يلبسونها الشباب،
1: ارفع صوتك حتى يتسنى لنا سمع صوتك.
3: البناطيل اللي يلبسونها الشباب هذه أصبحت موضة الآن، بناطيل البيضة هذه تحت القمصان اللي يلبسونها خصوصا تظهر زيادة الدراجات الدارية، يعني أحيانا يكون فيها شيء من لفت النظر، وقد يكون أحيانا فيها من التحجيم للعورة.
1: إيش طبيعة البناطيل، هي ضيقة ولا
3: ضيقة
0: تحت القمصان، يعني ما هي بارزة كذا؟
1: هو قال لما يركبوا في الدراجات تبان، يعني
0: تمام
3: يكون فيها تحجيم للعورة ملفتة للنظر.
1: تمام، في سؤال آخر؟ في سؤال آخر الشيخ سالم طبعا يسأل الأخ هذا من تريم على البناطيل البيضة التي تلبس تحت القمصان وطبيعتها أنها ضيقة تحجم الجسم، يعني وهو أشار إليها أنه يلبسونها تحت القمصان بس تبان وتظهر عندما يركبوا في الدراجات.
0: تمام، أولا بنأخذ حينما يخلو عن القمصان، يعني بيلبس بنطلون كما هو مشاهد الآن، بعض الشباب بدأ يلبس البنطلونات، هذه البنطلونات أولا غير لائقة بالرجال، هي أشبه أن تكون هي بناس ما هم أصحاب الاستقامة، يمكن يكون فسقة أو يمكن تعود على الكفار، فيها نوع تشبه، وإن نستطيع أن نحكم عليه بأنه تشبه لأنه كان التشبه واضح كنا بنقول حرام لبسها، نحن لا نتكلم على أنه لا يليق لبسها إلا ضرورة الدراسة، إذا كانت ضرورة الدراسة يلبسها، ولكن خارج الدراسة لا ينبغي له أن يلبسها. وطالما قد دخلنا في هذا الموضوع أيضا أريد وأحب أن أذكر نفسي وإخواني ومن يسمع في جزئية، وهو أنه كثير ممن هو أصلا يلبس الكوفية ويلبس اللباس هذا اللباس الهيئة أو لباس العلم لباس الفضل إذا أراد أن يتصور ويضع صورته على الأيقونة في الواتس أو نحوه يضع الصورة بلا كوفية. هذه الصورة بلا كوفية المفروض أنها كأنما فعلتها هي للضرورة التي دعت الدراسة أو حاجة السفر احتجت لأن تخلعها على ما فيه، نقولنا بأنه هذا لا بأس، لكن كونك أنت تتفاخر بها وتعدها في الأيقونة هذه سقطة، هذه ليست، وخصوصا لمن هو منتسب لعائلات عريقة على عائلات شريفة.

0: آباء وأجداد يسرون بها. لو عرضت هذه الصورة على آباء وأجداد لربما بصقوا فيها، ما اعتبروها شيء أبدا. ونحن نذكر إلى وقت قريب كنا ما نستطيع أن نمشي أو ندخل عند كبار السن بلا كوفية، ندخل بلا كوفية أو ندخل السوق حتى بلا كوفية، ما نستطيع أن ندخل في هذا. كيف الحمد لله، وكان هذاك حتى مع وقت الاشتراك الذي هو قال فيه التذكير وقال فيه التعليم، فما بالك الآن حينما كثر التعليم وكثرة الدعوة إلى الله وانتشر الخير بين الناس، نعود إلى وضع سيء ويتصير الواحد يتفاخر بها. نقول لا بأس، أنت خرجت الكوفية لحاجة السفر لحاجة الدراسة، لكن لا تتفاخر بها وتضعها على الأيدي هنا. عفوا هذا خروج عن السؤال، لكن دعت الحاجة إليه والشيء بشيء يذكر. تمام. الأمر الثاني الذي هو محل السؤال أنه هذا البنطلون إذا كان هو ليس بارز، هو ليس بارز مستور بالقميص، لا يكون في ذلك تشدد على الناس، يكون هذا فيه لا بأس، في مستور هو أصلا في حالته، وركوب على السيكل هذا أمر استثنائي ليس الأمر الأصيل عنده، طالما أنه مستور بالقميص فلا يخاطب فيه بشيء ولا يكون في تشديد، بل ربما أنه لما يلبسه هذا الذي هو ضيق هذا مما يكون أستر العورة. هو الآن نحن نخاف من الضيق ماذا؟ أن يبرز الإليتين، وهي الإليتين الآن إذا لبسها ما لن يرى، بينما البنطلون لما يكون واسع ويركب على السيكل قد يرى من خلال البنطلون جزء من العورة، لكن لما يكون البنطلون ضيق عدل هذا ساعد على الستر، وهو ليس بارز للناس بحيث أن تظهر الإليتين. هذا الذي كنا نتكلم عليه حينما يكون في تشبه بالكفار، أو كذلك أيضا إذا كان ضيق يبرز الإليتين وظن أنه هذا يلفت النظر ينظر الناس إليه بشهوة، أيضا حرام، يكون حرام إذا يكون هذا في الجهة الذي يستعمل هذا هم الكفار. لو كان فرضنا في بلد في كفار ومسلمين، الأكثر الذي يستخدمون البنطلونات هم الكفار، قليل من المسلمين يستخدمونه، نقول بأنه هذا حرام لأن غلب استعمال الكفار له. الأمر الثاني إذا كان يحجم العورة ويثير الشهوة، التحجيم ذاته ليس كشف للعورة ولكن إذا كان يثير الشهوة أو كان بقصد التشبه مثلا بالنساء أو نحو ذلك، هذه أمور تجعله حرام، وإن لم تجعله حرام بعدين قد يكون هذا مسقط للمروءة، حتى وإن كان ربما بعض الناس قد يعتاد وسر، لكن بهذه الطريقة الذي تفعلها قد يسقط المروءة وإن لم يصل إلى درجة التحريم. خلاصة الخلاصة نقول، والذي يبدو والله أعلم، أن البنطلون إذا كان تحت القميص هذا أمر مطلوب ولا يضر بعد ذلك كونه محجم، لأنه أصلا مستور بالعورة، وحينما يظهر عند الركوب على الدراجة قد يكون هذا أيضا من ناحية أخرى هو أنفع من أن يكون واسعا، لأن الواسع هذا قد يظهر العورة، وهذا لما يكون ضيق لما يرتفع القميص يبقى البنطلون ماسك في البشرة ما يظهر، بينما لو كان البنطلون واسع إذا ارتفع القميص ربما يرتفع معه البنطلون وتكشف العورة، فربما عاد هذا أحسن من هذه الجهة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. في سائل يسأل يقول دخلت المسجد في مكان الوضوء فوجدت شخصا فاتح الجوال يتكلم مع المتصل به وهو يتوضأ، هل في ذلك شيء؟
0: عفوا مرة أخرى ما أنتبه.
1: يقول دخلت إلى مكان الوضوء فوجدت الشخص الذي يتوضأ فاتح التليفون يتكلم مع المتصل وهو في أثناء الوضوء.
0: يتوضأ يعني الوضوء المعروف شرعا.
1: الوضوء المعروف شرعا. يقول هل في ذلك شيء يعني؟
0: نعم في ذلك شيء، أنه قالوا هو مستحب السكوت، وأنه لا يزال على، يقال هكذا أنه لا يزال على المتوضأ قبة من نور، فإذا تكلم ارتفعت هذا لا يتكلم إلا لضرورة دعت لذلك، تعليم الجاهل أو خوف على أحد من أن يقع في محذور، هذا الذي يتكلم، مع ذلك لا ينبغي له الكلام غير مستحب وغير مستحسن الكلام فيه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. كذلك أيضا سائل يسأل عبر تطبيق الواتساب يقول بعد أداء العمرة عزمنا على السفر فطفت طواف الوداع مع الأهل فجرا ونسافر الساعة 7، لكن أحد الأقارب في مكة اتصل وعزمنا للغداء وكلف علينا فاستجبنا وأخرنا السفر إلى قبل المغرب، فهل نعيد طواف الوداع؟
0: نعم يجب عليك إعادة طواف الوداع، لأن هذا طواف الوداع آخر ما يفعله الإنسان داخل مكة، سواء كان حاج أو معتمر أو غير حاج ولا معتمر، لأنه يجب على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، هذا هو المعتمد في المذهب أنه واجب على سبيل الوجوب الشرعي وليس على سبيل الندب، فإذا فات عليه يكون عليه كفارة وهي ذبح شاة يذبحها في حرم مكة، فإذا نعم يجب عليه إعادة الطواف، يكون آخر عهده بالمسجد الحرام بطوف طواف الوداع ويتحرك ولا يؤخره إلا ما يتعلق بأمور السفر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. شيخ سالم هذا السائل يسأل يقول ما حكم الصلاة في الثوب الخفيف مثل ما يسمى الإزار الذي يلبس غالبا تحت الثوب، ثوب خفيف، هل يجوز أم لا؟
0: أيوة، هذا الثوب الخفيف إذا كان، لو كان غير معرض للشمس، هل ترى منه العورة؟ ترى منه العورة، وضابط أن ترى منه العورة أن يميز لون البشرة، هل الآن هذه لون البشرة سمراء أو بيضاء أو بينهما؟ إذا كان يستطيع بحيث أنه في الإضاءة العادية فنقول بأنه هذا غير كافي. وأما لو كان لا، لو خرج إلى الشمس أو قابل الباب، عند الباب المكان الذي فيه الشمس، يمكن أن ترى منه العورة، فهذا لا يضر. إذن نعتبر الإضاءة العادية، يعني الآن هذه إضاءة عندنا هنا إضاءة واسعة، يعني إضاءة عادية بحيث أنه يرى الشخص، لو كانت ترى العورة منه في الإضاءة العادية نقول بأنه هذا غير كافي لستر العورة. وأما إذا كان لا، العورة لا ترى منه، لكن إن تعرض إلى جانب فيه إضاءة وخرج إلى الشارع للشمس يرى، فنقول بأنه هذا بالنسبة لستر العورة في الصلاة. أما بالنسبة لغير الصلاة لنظر الناس فهو حرام، إذا كان يظنون أنهم يطلعون على نفس العورة. إذا كان لا يتحجم العورة، تحجم العورة ما هو عورة، إنما إذا كان يرون البشرة ذاتها، فإذا هي شيء من ناحية الاكتفاء به في الصلاة، لأنه أمور الصلاة متعلقة بالتيسير، وأمور فيما يتعلق بالرؤية النظر الناس فهذا مؤثر. كما قالوا بأن العلامة ابن حجر يقول بأن نفس السرة وركبة عورة بالنسبة للنظر وليس عورة بالنسبة للصلاة، فقد يفرقون بين الصلاة، مع أن العلامة الرملي والخطيب، العلامة الخطيب كذلك أيضا يقولون بأنها ليست عورة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، ولكن العلامة ابن حجر يفرق بين ما إذا كانت في الصلاة وعما إذا كانت للنظر. يقول بالنسبة للنظر نفس السرة ونفس الركبة تعتبر من عورة، لكن بالنسبة للصلاة يعني لو رؤيت ركبته من دون أن يرى ما بين السرة والركبة فهذا لا يبطل الصلاة اتفاقا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا سائل أيضا يسأل يقول كنا في سفر وصلينا الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، ثم وصلنا محل إقامتنا وقت العصر، فهل نعيد العصر؟
0: أيوة، لا خلاص، قد صليتم صلاة الظهر والعصر في وقتها مجزئة، صلاة مجزئة، فإذا وصلتم إلى البلد قد صليتموها، حتى لو ما دخل وقت العصر، لو مثلا صلوا الظهر والعصر مثلا في بيت الحبان قبل ما يصلوا إلى تريم، جاءوا من سفر وصلوا الظهر والعصر، دخلوا إلى تريم عادوا لا يزال وقت الظهر، ثم دخل وقت العصر بعد ذلك، هل يلزم صلاة العصر؟ لا، صلاة العصر قد وقعت في محلها أداء لهذا اليوم، فإذا لا يجب عليهم إعادة الصلاة، صلاة العصر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. يسأل أيضا هذا الشخص نفس سؤال آخر يقول بعد الانتهاء من الصلاة شكيت هل صليت 4 أو 3، ماذا أفعل؟
0: إذا كان بعد الصلاة ما يأثر، لكن إذا كان حصل الشك في أثناء الصلاة يجب عليك أن تأتي بركعة زايدة، لأن الأصل الأقل، ولا يمكن أن تخرج من الصلاة لو إلا أنت على يقين قد استكملت العدد الذي عليك، فإذا الشك فقط بعد الصلاة لم يضر، لكن لو تيقنت بعد الصلاة بإخبار عدد تواتر أو تذكرت أنت بعد الصلاة أنك صليت 3 يجب عليك الإعادة، الشك وحده لا يؤثر بعد الصلاة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الشيخ سالم. طبعا في نهاية هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ سالم على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين الكرام، كما أيضا نشكركم أحبتي المستمعين والمتابعين عبر إذاعة وقناة نور الإيمان، وكذلك عبر الإذاعات المشتركة معنا في هذه الحلقة، ونذكركم أحبتي لمزيد الاستفادة من هذه الحلقة ستعاد إن شاء الله تعالى مساء السبت والظهر الاثنين القادمين. وفي ختام هذه الحلقة ما يسعنا إلا أن نقول لكم نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وكذلك أيضا نختم هذه الحلقة قبل الوداع بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة، أن الله يتقبل منا ويرضى عنا ويغفر لنا ذنوبنا، وأن الله سبحانه وتعالى يختم لنا بكمال حسن الخاتمة، وأن يرضى عنا وأن يرزقنا اغتنام الأوقات والأعمار على أحسن حال وأنعم بال وعفو عافية، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل نياتنا في نيات الصالحين وأعمالنا في أعمالهم ويتقبلها منا كما يتقبلها منهم، وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم على
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت سعيد بن محمد يعقوب، مخلفة عمر بن محمد بن عبد الله حسان، والجنازة الساعة 4:30 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم قبل مسجد زين العابدين بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت سعيد بن محمد يعقوب، مخلفة عمر بن محمد بن عبد الله حسان، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد زين العابدين بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدتها بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم الجهة النجدية قبل شهر، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 414-451 أو جوال 774-956-991. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم الجهة النجدية قبل شهر، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 414-451 أو 774-956-991.

الصدقة برهان للمسلم وحجة على صدق إيمانه، تكفر الذنوب، تقي مصارع السوء، تداوي المريض، ينتفع بها الميت، يأتي صاحبها في ظلها يوم القيامة، تفدي صاحبها من عذاب الله، يقبلها الله تعالى ويضاعفها لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل. ففي الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. كثيرة هي فضائل الصدقة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ففي هذا الحديث بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم. وللصدقة أشكال كثيرة، منها تفطير الصائمين، سقي الماء، السعي على الأرامل واليتامى ومساعدة الأسر المحتاجة، بناء المساجد ومساعدة طلبة العلم.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

ننفق على خلقه ومن هو يتيم ومن هو يتيم نبلغ بذا حج وعمره مع طول عمر في وقت

والجحيم لضا والجحيم يقعون للنيران دهرة وبهذل دنيا صمم والبكيم صمم والبكيم وبلاهم المولى بفقره

الضرغام نعم الغشيم نعم الغشيم وقت الملاحم والمكر.

قبلي مسجد زين العابدين بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. النبا مرة أخرى انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت سعيد بن محمد يعقوب مخلفة عمر بن محمد بن عبد الله حسان، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم قبلي مسجد زين العابدين بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم الجهة النجدية قبل شهر، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 4144451 أو جوال 774956991. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم الجهة النجدية قبل شهر، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 4144451 أو 774956991.

0: الإعلان.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
0: والله أعلم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

ثم سوت الغرب وطواف وتبدأ حمية الله هذه بين المنى في بدان صفة الصلاة تكبير في الأولى مع الإيمان الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتوبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. استغفر الله.

واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عددا

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إن

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمد في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا

النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك النبي الأمي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشورك وعرفني الطريق اليك وهونها علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك امين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات لنود نواها السلفنا الصالحون ونيات لنواها كل ما قرأ البردة إذا الله يفتح على هؤلاء فاكنا في أوقاتنا وعمارنا فوقنا للخير جعلنا من الخير يفتح علينا جعلنا في كل سائل سؤلها ومامولة على ما يرضي الله سؤال جماله في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلم مزقت دمعا جرى من مقلة بدمي. صلى الله عليه. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من يظمي. صلى الله عليه. فما لعينك إن قلت اكتف همتا وما لقلبك إن قلت استفق جائمي. صلى الله عليه. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم. صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عزول الدمع والسقم. وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتيض اللذات بالألم. صلى الله عليه. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي. صلى الله عليه. أتتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزم. صلى الله عليه. محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبعد.

مستمسكون بحبل غير منفصم. طاب النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم.

0: هما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من ربقة اللمم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على المختار.

عرضت عليك البضاعة، ألا تقبلها بتوبة صادقة في هذه الأيام بإنابة إلى الملك العلام؟ قم بأمر شرع أحسن القيام، حكم محمدا في نفسك، حكم سيدنا محمد في أسرتك، حكمه في معاملاتك، حكمه في أخلاقك، حكمه في مشاعرك، حكمه في مقاصدك، حكمه في نواياك، ولك البشارة والله، ولك الطهارة من الله. أنت أصدق وربك يفتح الباب فوق ما تأمل وفوق ما تطلب.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك.

أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتل من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت،

من نعمتنا وبأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

أموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

ذا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة قد قامت.

استوي للصلاة تقارب وترى سوسا والقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وما عندي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له

للمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

الظالمين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضيافة

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.

السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واصل أخر الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته

ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له

0: كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى رشد المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعه من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لرشدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لرشدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرأسنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، والأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب وبعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سالم منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين قانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وأغراض عنا في خير ونطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة والقبول.
0: سبحان الله.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله من يحتد بدرب الله طوله ما شاء الله غفله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آيته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارت كما استدارت الملائكة من مدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله في مئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع في مئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق مئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس لوح شغره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس قلوب في وسواس أيديهم في إفلاس وبقوم من الرجل إلى الرأس في سهل نقطع له في جبل يطلع في مئة ألف ألف ألف لا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات سبي ورب الأرضين سبي ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبي أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وجل أكبر مما خاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبي أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وجل أكبر مما خاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبي أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وجل أكبر مما خاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدر في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وإيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما حطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا

رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: تتنزل على أنوار أهل معرفته ووارداته وفيوضاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبين لنا أحكامه وحلاله وحرامه.

0: جزى الله طالب خير الجزاء. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور لان القرى ليلا على علمي لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرمي. وبعد استماعنا لكلام الله نستمع إياكم إلى كلام حبيبه ومصطفاه ومع الحديث الشريف ومع طالب صادق بن محمد، فليتفضل. شرح الله صدره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أقدم لكم حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه ترمذي وقال حديث حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

جزى الله طالب خير الجزاء. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب، نبينا الآمر الناهي، فلا أحدا أبر في قول منه ولا نعم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيب بارئ النسم. وبعد استماعنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع وإياكم إلى الحدو والإنشاد، ومع المنشد يعقوب بن صالح عليه، فليتفضل. نور الله قلبه.

جزا الله المنشد خير الجزاء. وبعد استماعنا للحد والإنشاد نستمع إياكم إلى الوعظ والإرشاد ومع كلمة طيبة للسيد مطهر بن علوي السقاف. هل يتفضل؟ نفعنا الله بما نسمع.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا نحمد الحق سبحانه وتعالى على هذه المجالس وعلى حضورنا في هذه الرياض التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر فمجالس الذكر ومجالس التذكير ومجالس العلم ومجالس التعليم التي يزداد بها إيمان الإنسان وتزداد بها معرفته ويزداد بها إقباله على الله سبحانه وتعالى ويتذكر بها وقد قال الحق سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيحتاج المؤمن ما بين وقت لآخر أن يستمع إلى التذكير وأن يستمع إلى من يدله على الله سبحانه وتعالى وإلى من يسهل له ويعلمه كيف الاتصال بالحق سبحانه وتعالى وكيف يقبل ويغتنم هذه الحياة فإننا وإياكم معاشر أهل الإسلام والإيمان نعيش في هذه الحياة مدة قصيرة وعلى قدر ما يغتنم الإنسان عمره في هذه الحياة تكون مكانته عند الحق سبحانه وتعالى ودرجاته في جنات الله سبحانه وتعالى فإذا أصبح المؤمن من صباحه وكذلك إذا أمسى وهو جاعل نصب عينيه اغتنام عمره واقتناص الفرص في هذه الحياة وما يسمح به الحق سبحانه وتعالى ويجود فيغتنم هذه المجالس ويغتنم الأعمال التي تنتج والتي يسمعها ويغتنم الأعمار في هذه الحياة الدنيا ويبادر بما استطاع من الأعمال وما استطاع أن يؤديه في هذه الحياة حتى يربح على الحق سبحانه وتعالى فإن الحق سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة لنربح عليه لا ليربح علينا وبسط لنا هذه البسط وبسط لنا هذه الموائد نقتبس منها ونغترف منها فمن أخذ بهذه الفوائد وعمل بما يلقى فيها من أمثال ذكر الحق سبحانه وتعالى وما يمليه وما يجريه الحق سبحانه وتعالى على ألسن عباد الله الصالحين يكون بذلك غنيمة لعمر هذا الإنسان وتيسيرا لاقتناص عمره وقد كنا في خاتمة الموالد في شهر الربيع الأول ومما طرق مسامعنا ومسامعكم أن نحافظ على هذا الذكر المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أن نأتي به في كل يوم 100 مرة وإذا ما تأمل الواحد منا إلى معنى من معاني هذا الذكر وإلى تأثير هذا الذكر على باطن الإنسان أنه فيه التجاء ودعاء للحق سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري فإنه مع شرح الصدر يتيسر أمر الإنسان ويستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة أو أن يقابل كل ما يطرأ عليه في هذه الحياة الدنيا وما يطرأ عليه في ليله ونهاره إذا كان مشروح الصدر كانت مقابلته للأمور على أحسن حال ويتفاوت الناس في مقابلة لهذه الأمور في ترددهم على مجالس العلم في إقبالهم على الصلوات في إقبالهم على ذكر الله في أعمالهم حتى الدنيوية إذا كان مشروح الصدر فإن لذلك فائدة عظيمة كيف يعيش هذا الإنسان وكيف يقضي يومه وكيف يقضي حياته إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد فإذا استيقظ من النوم وذكر الحق سبحانه وتعالى إن حلت عنه عقدة
ثم إذا توضأ انحلت عنه العقدة الثانية، ثم إذا صلى ركعتين انحلت عنه العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا. معنى من معاني انشراح الصدر، كيف يكون انشراح صدر هذا الإنسان فيصبح طيب النفس، وماذا يصدر عن إنسان أصبح طيب النفس نشيطا. ثم قوى هذا النشاط بهذا الذكر، والتجأ إلى الحج سبحانه وتعالى في أن يمد له في شرح صدره وأن يوسع له في انشراح الصدر، فيكون إقباله على أعماله سواء الدينية أو الدنيوية بشكل آخر، وبهمة عالية وبنشاط وبإقبال، فيكون يعرف معاني ذكر الحج سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فيكون أموره في هذه الحياة بتيسير الحج سبحانه وتعالى، لأنه لا سهل إلا ما جعله الحج سبحانه وتعالى سهلا. فإذا يسر الحج سبحانه وتعالى ووفق الإنسان وأعانه ويسر أموره، تسهلت أمامه الصعاب وتذللت وتيسرت أموره. طالب العلم في طلبه للعلم، والعامل في عمله، وكل إنسان حيث وضعه الحق سبحانه وتعالى، إذا كان مقبلا على الله ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى تيسرت له الأمور، وأقبل على عمله بتيسير وبيسر، ووفقه الحق سبحانه وتعالى، وانطوت له المسافات وانطوت له الأعمال، وعرف كيف يعامل الحق سبحانه وتعالى، فتتيسر مع هذا الإنسان أعمال الطاعات وأعمال القربات وأعمال الخيرات، ويبدأ يتأمل ويقتنص في حياته ماذا أراد الحق منه سبحانه وتعالى من صباحه إلى ممساه، وما هي الغنائم التي ممكن أن يحصلها في هذا اليوم وفي هذه اللحظات وفي تلك الحياة التي مد له الحق سبحانه وتعالى العمر فيها. فيبدأ يرتب حساباته من صباحه إلى ممساه. والنبي صلى الله عليه وسلم في طيات ما أخبرنا في السنة المطهرة وما أرشد الصحب الأكرمين يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة، يعلمهم كيف انقضاء وكيف يقضون هذه الحياة وكيف يقتنصون القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس حسناء، ثم صلى ركعتين انقلب بحجة وعمرة تامة تامة. فإذا ما وقف الإنسان على مثل هذه الأمور وعرف كيف اقتناص وكيف اغتنام الأعمار، يرجع في كل يوم بحجة وعمرة تامة تامة. كم يحتاج الإنسان، وكم يهيئ، وكم يتعب، وكم ينصب حتى يتيسر ويتسنى له أن يذهب لحج بيت الله الحرام. فمن كرم الحج سبحانه وتعالى للراغبين وللمقبلين أن بسط لنا مثل هذه البسط بكرامة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحج سبحانه وتعالى، أن تعمر ما بعد الفجر إلى الإشراق وتصلي ركعتين وتنقلب بحجة وعمرة تامة تامة. فإذا أصبح الإنسان منشرح الصدر وعنده همة وعنده إقبال على أعمال الخير وتيسرت له هذه الأعمال، ثم مجالس العلم والتردد على مجالس العلم التي بها يتطهر القلب وبها ينشرح الصدر وبها يزداد الإيمان، فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان كسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. إذا أقبل الإنسان على موائد الخيرات وعلى أعمال البر وعلى مجالس العلم لتتزكى نفسه يوم بعد يوم، ويتطهر قلبه لحظة بعد لحظة ومجلس بعد مجلس وحلقة بعد حلقة ومولد بعد مولد، وتتيسر له أمور الأذكار، فيزداد إيمانه ويقوى إيمانه. فإذا قوي الإيمان أصبح كما عبر عنه أهل العلم باليقين، أن اليقين عبارة عن قوة الإيمان. فإذا رسخ في باطن الإنسان الإيمان وقوي أصبح يقين،
فيكون يقينه على الحق سبحانه وتعالى إذا ما قرأ آيات الكتاب العزيز وإذا ما وقف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا ولله الحمد مصدقين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله ونؤمن بكل ما جاء عن الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يتفاوت الناس بعد ذلك في استفادتهم مما ورد ومما جاء عن الله.

0: لأمور الدين وعظمتها في قلبه، هذا معنى تمسكه بالدين، وهذا معنى قوة الدين، وهذا معنى قوة الإيمان، وهذا معنى قوة اليقين. فيكون في قلبه يقين راسخ على ما جاء وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما قرأ حديث ويكون له استشعار مرة بعد أخرى وتذكر مرة بعد أخرى لما بسط الحق ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يذكر نفسه ويتذكر بما يسمع وبما يمد وبما يبسط له في مثل هذه المجالس على ألسن أهل الوراثة بما يحتاجه الناس في هذا الزمان خصوصا وفي جميع الأزمان عموما وفي جميع البشرية عموما، أن يتمسك الإنسان بما يسمع وأن يعمل. فعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماتي. فإذا كان العلم موقوف عند الإنسان ولم يعمل به، قالوا كمثل الدواء الذي وصف للمريض ولم يتناول هذا الدواء، ما فائدة ذلك؟ إنما الفائدة بالعلم، فائدة العلم بالعمل. فإذا ما عمل الإنسان وكان له يقين وكان له إيمان، وقلنا أن هذا يتقوى الإيمان واليقين بكثرة التردد وبكثرة المجالسة خصوصا لأهل الله سبحانه وتعالى، الذين يكون تنزل السكينة وتنزل الرحمة في مجالسهم بنصيب وافر من الحق سبحانه وتعالى، وينال كل من تردد وكل من جلس في هذه المجالس نصيبه من هذا الإيمان ونصيبه من هذا اليقين ونصيبه من هذه السكينة، حتى يطمئن قلبه ويرتاح قلبه لمجالس العلم ولذكر الله سبحانه وتعالى ولقراءة القرآن، ويتطهر قلبه ويصبح على حال تهوى نفسه وتهفو نفسه لذكر الله ولقراءة القرآن، لأن قلبه تطهر. وقد ورد عن سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله أنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من تلاوة القرآن. القرآن كل الناس يقرأ، قال، ولكن على قدر الطهارة يكون تلهف الإنسان ويكون احتياج الإنسان ويكون تأثر الإنسان. وكلما قرأ آية بعد آية وكلما قرأ سورة بعد سورة كانت أثرها فيه أكثر وكان عملها في قلبه أعظم، فكان زيادة لإيمانه ورسوخا ليقينه، ويعيش في هذه الحياة وعلى مدة حياته في هذه الدنيا وهو يترقى في درجات القرب من الحق سبحانه وتعالى، ويقتنص الأعمال التي يقرب منها ويقرب بها إلى الحق سبحانه وتعالى، فينظر ماذا شرع له النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الحق سبحانه وتعالى أنه إذا صلى أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخره، في الحديث أو ما معناه أنه إذا صليت أربع ركعات يكفيك الحق سبحانه وتعالى آخر هذا النهار. وورد في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نقول: من صلى لله 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. وكما أسلفنا أننا مؤمنين بكلام ومصدقين بكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن يتفاوت الناس بعد ذلك في الاستشعار وفي الشعور وفي الاهتمام بمعاني هذا الكلام. إذا كان الإنسان يدرك ويستشعر حقيقة ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له قصرا في الجنة، لو عرض على الإنسان قصر من قصور الدنيا ولا مقارنة ولا مشابهة ولا مقاربة، ولكن لو عرض عليك بعمل من الأعمال أن تقوم به أيام، بل يحتاج الإنسان إلى أن يعمل سنوات حتى يوفر هذا، حتى يبني هذا المنزل. وهنا يعرض علينا عرض من النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. عندما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الأكرمين بهذا الحديث قال سيدنا عمر بن الخطاب: إذا تكثر قصورنا يا رسول الله، إذا كان الأمر على هذا كلما صليت 12 ركعة غير الفريضة بني لك قصر في الجنة، قال إذا تكثر قصورنا يا رسول الله، قال يا عمر الله أطيب وأكثر، ماشي يتعاظم أمام عظمة الحق وأمام كرم الحق سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الأحاديث أن المؤمن إذا دخل الجنة أنه يحتاج حتى يمر على ما أعد الله له في جنة الله سبحانه وتعالى في بعض عن بعضهم، أنه يحتاج إلى 100 عام، 100 عام وهو يتنقل حتى يمر على ما أعد الله وما بسط الله له تعالى وملكه إياه في الجنة في ذلك النعيم المقيم. فيكون الإنسان إذا قرأت عليه مثل هذه الأحاديث وإذا ذكر بمثل هذه الأمور وزاد استشعاره وعرف معنى عظمة هذا الكلام وعظمة هذا الدين زاد تمسكه. وكلما طرأت عليه طوارئ الغفلة وطوارئ الكسل ودواعي البعد التي هي بسبب الابتعاد، الابتعاد عن ذكر الله، الابتعاد عن مجالس الذكر، الابتعاد عن عباد الله الصالحين، الابتعاد عن مجالس تتنزل فيها الرحمة، كلما ابتعد عنها الإنسان على قدر ابتعاده على قدر ضعف هذه الأمور في باطنه وعلى قدر ما يتردد إليها ويحرص عليها يقوى الإيمان ويزداد عنده الشعور، فيكون شعوره يوما بعد يوم بما أعد الله سبحانه وتعالى وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كبير. إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، سنة الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، على قدر ما يقر في باطن الإنسان من استشعار هذا المعنى. كلنا مصدقين لكن الشعور بهذا المعنى يظهر حرصه على مثل هذه السنن ويظهر إقباله على مثل هذه الآداب ويظهر إقباله على مجالس الخير وعلى التردد إلى مجالس الخير. وكلما ازداد وكلما حضر ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى وازداد ترقيا في مراقي القرب من الحق سبحانه وتعالى، وهو المقصود من حياتنا في هذه الحياة الدنيا القرب من الله سبحانه وتعالى وأن ننال هذه الدرجات. وإلا فالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما هي مقصودة لذاتها وإنما هي ممر، ومن سخرها فيما يرضي الحق سبحانه وتعالى واغتنم عمره فيها أثمرت له هذه الأعمال. وإذا دخل الجنة ورأى أعماله والدرجات التي أعد الله سبحانه وتعالى له بما حافظ من الأعمال وبما مرت عليه من أعمال أرشده إليها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثمار ذلك وكان مبتهجا ومغتبطا بذلك. وكلما قصر الإنسان فيما استطاع أن يعمله مما ذكر له في هذه الحياة ويسر له فقصر في ذلك أو تكاسل في ذلك كانت عليه حسرة وكانت عليه ندامة في ذلك اليوم، لأنه استطاع وفق أن يعمل ويسر الله سبحانه وتعالى له وسائل العمل وأحضره إلى مثل هذه المجالس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأن يغنمنا وإياكم هذه المجالس وأن يجعلنا وإياكم من عباده الذاكرين وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يسمعنا ما ينفعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان عبده وحبيبه المصطفى خير هاد ودليل، صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه خير سبيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتبجيل وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام وتوجيه وتعليم ربنا وإلهنا وخالقنا في وحيه المنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم انتهينا في سورة المؤمنين إلى قوله جل جلاله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فيه خطاب ساداتنا المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وأن الله خاطب كل رسول بعثه بهذا الأمر: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، تحري الحلال في المطعومات وما يصل إلى بطن الإنسان، والقيام بالعمل الصالح انتهاجا في النهج الذي يرضاه الله. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، في هذا إشارة أيضا إلى أن تيسير القيام بالعمل الصالح والتوفيق له مبني على أكل الطيب، أكل الحلال، وأن الذي لا يبالي من أين أكل فالخلل يكثر عليه في العمل ولا يتم له التوفيق ليعمل صالحا، بل تختل أعماله وتفسد بذلك أحواله بسبب تناول الشبهات وتناول المحرمات. فبذلك كان يقول بعض أكابر الأمة في القرون الأولى، يقول: لردوا درهم من شبهة، ردوا درهم من شبهة خير لك من أن تتصدق ب100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000 حتى عد 600,000. قال: ردوا درهم من شبهة خير من هذا، لأنه علامة الصدق مع الخلاق. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كما أنه أيضا يحمل أن الله لما كلفهم بمهام البلاغ عنه فيقتضي ذلك قوة انشغالهم بالقيام بهذه المهمة الكبرى العظيمة، فلا يجدون إذن التفاتا إلى المأكولات. فأخبر الحق أنه مع ذلك أباح لهؤلاء الأنبياء والمرسلين أن يأخذوا ما يلذ من الطعام الحلال لهم ويستعينوا به على طاعته: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وعندنا في حديث الإمام أحمد والإمام مسلم والترمذي وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر وجود الخلل عند بعض الناس في سلوكهم، وقال: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أي عنده صفات تقتضي استجابة الدعاء، لكنه قال: طعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذية بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. فمع تعطيل أحكام الله تعالى والعمل بالمخالفة الشرع، لا ينتظر الناس صلاح الأمور وانشراح الصدور ودفع الآفات وحلول الأمن والطمأنينة، وأنتم تخالفون وأنتم تصرون على عصيان الجبار الأعلى، يقول لشيكم: لا يكون هذا، لا يكون هذا. بل كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. إذا فلا بد من حسن امتثال أمر الله، ومن الأساسيات في ذلك أن نتوقى الشبهات في مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا ومساكننا. وهكذا حتى جاءنا فيما يوثر أن من اشترى ثوبا بعشرة دراهم درهم حرام، 9 حلال، لم يتقبل الله منه صلاة ما دام على جسده من ذلك الثوب شيء. لا إله إلا الله. وهذا عشر الثمن فقط من الحرام منع قبول صلواته عند الله تبارك وتعالى، وبقية أعماله كذلك. إذا ردت الصلاة ردت بقية الأعمال والعياذ بالله تعالى. إذن فهذه من مهام المؤمنين، ولذلك وجب عليهم أن يحسنوا ترتيب أحوالهم وشؤونهم بإقامة المكاسب المتطابقة مع الشرع المصون، وإقامة المزارع والمصانع والتجارات والمهن والحرف على أوجه تتوافق مع الشرع، ويكون بها الكسب حلالا طيبا، وما يتوصلون به إذن إلى ما يصطلح عليه بالاكتفاء الذاتي، والذي كان عليه خيار الأمة وعقلاء الأمة على مدى القرون، وكانت مرت مدن كثيرة بل أقطار كثيرة في المسلمين لا يحتاجون لحاجة معاشهم لاستيراد شيء من الخارج أصلا، وكانت مرت قرون على حضرموت تقول إننا لا نستورد إلا الإبرة والكحل، مع ذلك كله من بلدنا، ملابسهم وطعامهم وشرابهم ومساكنهم وآلاتهم كلها من البلد، نحتاج فقط إلى إبرة هذا ما عرفوا يصنعونها، والكحل ماشي في الجبال عندهم نوعية الكحل هذا الذي يكحلون به الأعين، بل هذا الذي نستورده، فهم في اكتفاء ذاتي على مدى القرون، إلا عند التطور صاروا ما عندهم اكتفاء، لما تطوروا صار إذا تطوروا وتدهوروا، لما تطوروا صار ما عندهم اكتفاء، كانوا مركبين على أن يتحكم عليهم من الخارج. فوجب على المؤمنين أن يحسنوا الترتيب، وكان من أول الأعمال التي قام بها سيدنا رسول الله في المدينة عندما وصل إليها اختيار الموقع لسوق المسلمين، وكان يضحك عليهم اليهود يحطونهم في مواطن، فاختار لهم موقع استراتيجي وسط السوق الحنم وسوق المسلمين، فرتب لهم مكان سوقهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخذه للكمال في إصلاح المعاش والمعادي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذن فنحتاج إلى أن نحسن النظر في كسب الطيبات والحلال مقترنا بانتهاجنا بالنهج القوي المسلم بعمل الصالحات، والصالحات كل ما رضي الله ورسوله وأحب الله ورسوله، ما أحب الله ورسوله من الأقوال والأفعال والمعاملات هو الصالح، الصالح ما أحبه الله ورسوله ورضي به الله ورسوله وشرعه الله ورسوله ودعا إليه الله ورسوله، هذا هو الصالحات، وهذا هو ميزاننا الأقوم الأقوى. فإن للناس كما نسمع في الآيات وسيأتي معنا أن يزين له سوء عملهم، سوء قبيح يزين، قبائح تحسن والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكن ميزان المؤمنين في معرفة ما هو الصالح وما هو السيء أن ما رضيه الإله العليم بكل شيء الذي خلق هذا هو الصالح، فهذا ميزان لا يمكن أن يتغير ويكون هو الحق الوحيد الذي المرجع إليه، ولذا ينصب الميزان يوم القيامة، ميزان من؟ ميزان الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسهم شيئا، فما يجي ميزان أحد من الشرق ولا من الغرب ولا من الإنس ولا من الجن، هذا ميزان الله الصالح ما هو صالح بما أحبه الله تعالى وارتضاه، والسيئات ما هو سيء عند الله، ما ينفع أنه شرع قانون الفلان في الوقت الفلاني في الدولة الفلانية ولا أقره النظام الفلاني، ما ينفع شيء من هذا، السيء سيء، إلى ما أحد منهم يجي ميزان ثاني، ما أحد يجي في الجامعة يقول لا خلوا عندنا ميزان، ماشي ميزان واحد، ميزان واحد للواحد هو هذا الميزان الصحيح، ونحن في الدنيا ماشي غيره، أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وشرع على ما علم وهو المحيط علما بكل شيء، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فندب الله نبيه لهذه المهمة فينا فأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فكل ما حرم الله ورسوله فهو خبيث، ومن قال أنه ليس بخبيث فقد خرج عن الملة والعياذ بالله، وكل ما أحل لنا الله ورسوله فهو طيب، فهو طيب، الطيب ما أحل الله لنا ورسوله، والخبيث ما حرم الله علينا ورسوله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وجاء عن أم عبد الله بن شداد أخت سيدنا أوس بن شداد، بعثت بلبن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل قل له من أين جاءوا بهذا اللبن؟ فجاءهم الرسول قال إنه من شاة اشتريتها، فرجع إليه وخبره فشربوا صلى الله عليه وسلم، فاليوم الثاني لقيته قالت يا رسول الله بعثت لك البارعة بلبن رثية لكن ما رأيت من حالك على كثر الجوع وبعثت إليه تسألني عنه. قال إن معشر الرسل أمرنا ألا نأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا. وقرأ لي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا. فما أراد يشرب لبن حتى يطمئن أنه من وجه حلال. طيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأجازيكم بلا يخفى على شيء من عملكم ظاهره وباطنه وحقيقته أكثر مما تعلمونه وأنتم هو أعلم. فهو أعمل أعلم بأعمالنا منا جل جلاله كما هو أعلم بسرائرنا منا جل جلاله. إني بما تعملون عليم فأجازيكم على كل عمل بحسب حقيقة ما فيه من صدق أو كذب من إخلاص أو رياء من موافقة لشرع مخالفة من نية صالحة أو سيئة هو أعلم بالعمل ويجازي به. إني بما تعملون عليم وكفى بالله عليما. قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أيضا أوحى إلى المرسلين أن هذه أمتكم أي دينكم وهما دعوتكم إليه من الإيمان بي وبما أوحيت إليكم والإيمان بملائكتي وباليوم الآخر هذا هو الدين الحق وهو دين واحد من آدم إلى خاتم النبيين محمد دين الإسلام دين الإسلام. فسيدنا آدم على دين الإسلام وحواء على دين الإسلام وأولاد آدم وحواء من صلبه على دين الإسلام ومن أطاع الله واتبع ذلك من اتبع الأنبياء ومن اتبعهم كلهم على دين الإسلام. سيدنا موسى كان مسلم سيدنا عيسى مسلم سيدنا إبراهيم مسلم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا لكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ما لكم تقولون في إبراهيم ما جاءت اسم نصرانية ولا يهودية إلا من بعد وفاة سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام وهو المسلم. وهكذا يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا كل أنبياء مسلمون والدين الحق هو واحد هو الإسلام. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فنصيب على الحال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم خالقكم منشئكم ومرجعكم إليه المتصرف فيكم والحاكم بينكم. فدين الحق دين واحد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الواحد يجب أن يجمع قلوب أصحابه. فالمؤمن الصادق منا على حسب قوة إيمانه وصدقه في الإيمان يمتلئ بمحبة آدم وحواء وشيث بن آدم وإخوانه المؤمنين وإدريس ومن آمن به ونوح ومن آمن به وإبراهيم ومن آمن به وإسماعيل ومن آمن به وإسحاق ومن آمن به ويعقوب ومن آمن به ويوسف ومن آمن به وبقية الأنبياء والمسلمين ومن آمن بهم وصحب النبي محمد وآل النبي محمد والمؤمنون عامة وخاصتهم خاصة إلى زمننا. بل قلبه يحب من يكون يموت على الإيمان ممن سيولد وممن سيأتي إلى أن تقوم الساعة أمتكم أمة واحدة. فهم أحق أن يتحدوا وأن يتآلفوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى. والحواجز التي تطرأ عليهم سواء من جهة النفسيات أو من جهة التشويشات التي تأتي منها ومن هناك أو من جهة بعض الطوارئ في الأحوال والمعاملات يجب أن يتغلبوا عليها ويجب أن لا يتجاهلوا أن لا يتجاهلوا حقيقة أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأن لا يتساهلوا في هذا الأمر أصلا. لذلك جعل الذي يحمل الشحنة على واحد من المؤمنين معرض لرد أعماله كلها، صلاته وصومه ترجع عليه، ما يقبلها الله منه لأنه مشاحن لمسلم. فكيف مشاحن لاثنين؟ فكيف مشاحن لثلاثة؟ فكيف من في قلبه شحنة على أحياء وعلى أموات؟ صلح دينك، صحيح دينك. الله تعالى ما يرتضي القلوب الحاملة الشحنة والبغضاء، يحب قلوب المؤمنين الذين علموا أن المؤمنين أخوة بجعل الله تعالى. إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولذا كل من كان أعرف بالله كان أشد محبة للمؤمنين، كما أن المؤمن بالله أشد محبة لله من محبة عبادة الدراهم والدنانير للدراهم والدنانير، وعبادة الشمس أكثر من محبتهم للشمس، وعبادة الأهواء أعظم من محبتهم للهوى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اجعلنا من الذين آمنوا وارزقنا شدة الحب لك يقوى في كل نفس أبدا يا أرحم الراحمين. ولا أطيب من محبة الله، ولا أعجب منها، ولا أرحب، ولا ألذ، ولا أحلى. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يقول تعالى: وأنا ربكم مرجعكم إلي فاتقون، اتقوا سخطي وغضبي، أصلحوا قلوبكم كما شرعت لكم، ونقوها عما لا أحب، لا تبقوا فيها كبرا، لا تبقوا فيها رياء، لا تبقوا فيها حسدا، طهروا عيونكم، لا تمدوها إلى ما حرمت النظر إليه، ولا تنظروا إلى ما حقرت بعين تعظيم، ولا تنظروا إلى ما عظمت بعين تحقير، فإنه يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا تنظروا إلى زهرة الدنيا بعين استحسان، وهكذا. ولا تحقروا مسلما بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيقظ الله قلوب المسلمين ورزقهم هذا الوعي لهذا حقائق هذا الدين. يقول تعالى: وأنا ربكم فاتقون. قال الله: فكان من أحوال هذه الأمم يحذرنا، وقد وقع في الأمة مثل ما وقع، يحذرنا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، تفرقوا، تخالفوا وفرقوا دينهم، دخلوا الأهواء، بدلوا وحرفوا الكتب المنزلة، وصاروا يكتبون كتب من عند أنفسهم ويقولون هذا من عند الله ما هو من عند الله. فتقطعوا أمرهم دينهم بينهم زبرا، قطع قطع مثل قطع الحديد، زبرا، كتب كتب، كل واحد عنده منهج، عنده نظام، عنده دستور، كل واحد وكل واحد دستوري هو الحب نظامي. هكذا عملوا، والأمة هكذا عملوا مثل الأمم السابقة. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. لا حول ولا قوة إلا بالله. مغترون بما وصلوا إليه من وجهة نظر أو من تنظيم وترتيب أو من قوة مادية أو من قوة عسكرية، منتفخين والعياذ بالله تعالى. كل حزب بما لديهم فرحون، وهكذا كل من اتبع الهوى وكل من اتبع الشهوات يصير بهذه الحالة. إنما حصننا وأماننا أننا نسلم أهواءنا تبعا لما جاء بين نبينا، ونقيم ميزان إلهنا الذي خلق، ونستنير بوحيه، ونقوم فكرنا على نورانية وحيه وعلى إرشادات نبيه. بهذا نسلم من الزلق والغرق والخطأ والانحراف، وإلا إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برايه فدع عنك أمرك لا تدخل مع القوم هؤلاء. هؤلاء ما يقبلون حق ولا يستجيبون لداعي وبرهان واضح. هؤلاء سكرانين وراء أهواهم. دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. من يستمع ومن ينصت وما عليك من واجبات ومدى قمها في الحياة حتى تلقى ربك جل جلاله وتعالى في علاه. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون مغترون يدعون أنهم الذين عرفوا وأنهم الذين أدركوا وأنهم وأنهم وأنهم وأنهم. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تمادوا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وهذا يقول من أشد منا قوة. هذا يقول أنا أحيي وأميت. كل حزب بما لديهم متجرئون على الله تبارك وتعالى يجيبون كل من. وهكذا أهل الباطل إلى يومنا هذا هم على نفس الطريق نفس النمط. والرأس حقهم إبليس وشعاره أنا خير منه أنا خير منه خلقته من نار وخلقته من طين ومن جعلك خير منه ومن قالك أن الذي يخلق من الطين خير أقل ودون الذي يخلق من النار. الخالق واحد يخلق مما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه فيصير ما واه النار والعياذ بالله تعالى. ولكن هذا شعاره وهذا شعار أتباعه أنا خير منه. لا إله إلا الله. لكن شعار الأنبياء والمرسلين إنما أنا بشر مثلهم يوحى إلي إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ما يكون لي نبدلهم من تلقاء نفسي إني أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا شعار الأنبياء وأتباعهم كذلك أتباعهم كذلك. وأما أتباع إبليس أنا خير منه ما بيجي باستدلال باطل خلقت من النار خلقتك من النار كيف تكون أفضل مقالك النار أفضل من الطين يعني كيف يعني من يجد بهذا استدلالات باطلة. هذا هو هذا شأنهم وهذا مسلكهم. والله تعالى اصطفى آدم عليه السلام إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له. الله هو اللي يفضل ولا أنت؟ الله هو الذي يتخير ولا أنت يا عدو يا إبليس؟ وهكذا لكن هذا شأن إبليس وأتباعه إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. وشأن الأنبياء وأتباعهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال ربي اغفر لي غفر له. ويقولون عليهم صلوات الله وتسليمات ربي إني ما أنزلت إليه من خير فقير. وهكذا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا حتى شأن الملائكة وهم من خشيته مشفقون كما قال الله. يقول فذرهم في غمرتهم حتى حين. اتركهم غمرتهم ما غمرهم من الهوى من الفرح بأعمالهم والفرح بما عندهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون كما قال الله. فذرهم في غمرتهم في غيهم في ضلالهم في سكرتهم في عمههم. يقول أنت عليك البلاغ وأسرار الهداية والإضلال بيدي أهدي من أشاء وضل من أشاء وأدخل من شئت الجنة ومن شئت النار والأمر أمر الله جل جلاله. قال فتقطعوا أمرهم بينهم فذرهم في غمرتهم حتى حين. من خالفك ولم ينقد ويخضع لما جيت به ويستنير بهذا النور الذي وحدك به تتركهم فذرهم في غمرتهم حتى حين لأن يجي لكل واحد منهم جزاؤه حتى يموت ينزل عليه من العذاب والعقاب ما لا يطيق وينتهي كل شيء. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين على الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فذرهم في غمرتهم حتى حين تتقلب الأحوال وتأتيهم شؤون ما يطيقونها ويموت ميتهم ويذل ذليلهم وينتهون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. يقول الله إذا متعنا أحد من خلقنا بشيء من صحة أو مال أو قوة مادية أو عسكرية أو صناعية ونحو ذلك، يظنون أن هذا هو الشرف والكرامة؟

0: بيقول للمؤمنون
1: قال لا ده حد كافر وحد مؤمن ده خلي غني ده غني وده فقير وده مواتي له الأسباب هذا صعب عليه كافر ومؤمن حتى يحسب كل حسابه ولا يغترون ولا بيقولون خلاص ما دام الكفر كذا بنروح نكفر والعياذ بالله تعالى كما يغويهم الخبيث الدجال يقول تؤمنوا بي خذوا تفضلوا طعام وشجر ومطر ينزل ما تؤمنوا بي قحط قحط ولا شيء أكل ولا خبز ولا أعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ريت يا رسول الله لو أظهرت الإيمان به وأكلت حتى شبعت ثم كفرت به قال لا ذا قال لا بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين اللي يغني به المؤمنين في ذاك الوقت والظرف ويغنيك لو ما تصلح هذا الأسلوب هذا طريقة لا إله إلا الله يقول أيحسبون وفي قراءة يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات يقول الله هذا ميزان باطل لا يجوز أن يثبت في ذهن مسلم أبدا بل في ذهن عاقل لا يجوز أن من أوتي المال والبنين فهو صاحب الخير هو صاحب السعادة يقول لا لا لا لا هو صاحب الشرف يقول لا لا لا لا صاحب الكرامة لا لا لا لا لا من اتقى الله هو صاحب الشرف والكرامة فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا لا هذه إهانة ولا هذه كرامة بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين يعني الإهانة هذه بترك الواجبات وفعل المعاصي وتحبون المال حبا وتاكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا فإن أردتم العز أطيعوني واتقوني فهناك العز وهناك الشرف رزقنا الله العزة به ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين موهوبة من الله لرسوله والمؤمنين وإلا هي له أصلا وحده لكنه يعز هؤلاء بعزه سبحانه وتعالى بعزته كما قال سبحانه وتعالى يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال ونسارعهم في الخيرات بل لا يشعرون كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى يذكر جل جلاله هذه الحقيقة لنفسها ويقول سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نريد الله أن يعذبهم بها والعياذ بالله تعالى ويقول سبحانه وتعالى أيحسبن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بأن هذا إهانة لهم وبعد وزيادة في فسقهم واشتداد للعذاب عليهم في الآخرة فماذا يفيدهم من كل هذا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولو أن الذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثل معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم لا إله إلا الله فالله يرزقنا طاعته وتقواه ومتابعة رسوله ومصطفى ويعزنا بالإيمان به وبطاعته أبدا سرمدا يا رب ارزقنا عمل الصالحات وأكل الطيبات ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ومما يطلب به العز والكرامة من الله تبارك وتعالى كثرة ذكره وكثرة الصلاة على نبي محمد أنك تصلي على هذا النبي العبد المحبوب وحده رب العرش خالق السماوات والأرض مالك كل شيء يصلي عليك 10 مرات يصلي عليك 10 مرات بالصلاة على حبيبه محمد هذا عز وهذا شرف وكرامة عظيمة اللهم تقبل من إخواننا الذين قدموا في الشهر هذا الذي مضى شهر ذكرى ميلاده من الصلوات على نبيك ما قدموا اقبل من جميعهم واجعلها عدة لارتقاء درجاتهم وللفرج لأمة حبيبك محمد وكشف الشدائد والبلايا عنهم يا رب العالمين يقول أولى أصحاب قناة الإرث النبوي عملت قناة الإرث النبوي وللسنة الثانية عشر على طوال إطلاق الحملة مع أول ليلة من شربع الأول إلى مساء يوم الجمعة 30 ربيع الأول عام 48 و400 ألف، حيث لم تخصص الحملة لفئة معينة أو عمر معين. كل من صلى النبي بأي صيغة يمكن إضافة العدد على طريق الموقع المخصص للحملة، تم ربط العدد الموجود بالموقع يظهر على الشاشة ويتحول عدد تلقائيين. كانت النية التشجيع والتذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حناته واستمطارا للرحمات وكفاية الهموم وغفر الذنوب، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك واستدفع بلاء أمته. تم بتوفيق الله خلال الحملة في الشهر جمع أكثر من 1,310,000,000، تقبل الله ذلك منهم. وطلاب حلقات جامع الروضة جمعوا 15,335، ومجلس المواصلة في بعض مناطق اندونيسيا جمعوا 55,000,000 من الصلوات على الحبيب العظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وطلاب حلقات جامع الروضة تم إقامة حملة في شهر ربيع الأول لطلاب حلقات جامع الروضة بين العشاءين، فله عدد الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم مجمع هذه الخمسة فقرأناها الآن. تقبل الله من الجميع، تقبل ووفقنا لكثرة ذكره وكثرة الصلاة على نبيه في باقي عمرنا، وجعل له صلواتنا كلها، وكفانا همنا وغفر ذنوبنا وفرج كروب أمته، دفع البلاء عن أمته، جمع شمل أمته، أصلح شان أمته، أصلح قلوب أمته، أيقظ قلوب أمته، نور قلوب أمته، دفع البلاء عن أمته، ألف ذات بين أمته. اللهم انظر إلى أمة نبيك محمد واقبل هذه الصلوات من صلاها، واقبل منا جميع وفقت له من الخيرات، وضعفه عندك إلى ما لا نهاية، وعجل بالفرج للمسلمين والغياث للمسلمين وجمع شمل المسلمين والتأليف ذات بين المسلمين، وادفع شر المعتدين والظالمين والمفترين والغاصبين والمودين من قريب ومن بعيد، وحول الأحوال إلى أحسنها يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال يا الله يا جزيل النوال يا الله يا ذا العطاء المتوال يا الله يا ذا المن والإفضال يا الله، تولنا والمسلمين وأصلح شأننا والمسلمين، وأصلح يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا، وفرج كروب الأمة في المشاكل، واحفظ لنا الحرمين الشريفين وأدم فيهما الأمن والطمأنينة والسكينة والاستقرار والخيرات الوفيرات. اللهم وأصلح الولاة وأصلح الرعية وادفع كل أذية وبلية، واجعل حوائجنا في الدارين على خير وجوه مقضية، اختم لنا بأكمل حسنى وانت راض عنا في لطف وعافية النبي اللهم صل عليه وعلى الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الإسبوعية من دار المصطفى بتريم.

أتظن أن القوة محصورة في البنيان القوي والعضلات المفتولة؟ بل أهم من ذلك قوة الروح ومضاء العزيمة وعلو الهمة. ومن أصحاب الهمم العالية أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد بن كليب الخزرجي النجاري، كان من نجباء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في داره لما هاجر إلى المدينة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في الطابق السفلي لأنه أرفق به لكثرة زواره. فقال له أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فأقام عنده شهرا حتى بنى المسجد النبوي ومساكنه حوله، ثم تحول إليها. وكان أبو أيوب من الفرسان المجاهدين، شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. واستخلفه علي بن أبي طالب على المدينة لما خرج إلى العراق، ثم لحق به أبو أيوب وشهد معه قتال الخوارج، وكان على مقدمة جيشه يوم النهروان، وكان لا يعذر نفسه في القعود عن الجهاد رغم كبر سنه، فيقول: قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. ورحل من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، فلما وصل إلى عقبة بن عامر في مصر قال له: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة؟ فقال: نعم. فكبر أبو أيوب وحمد الله ثم انصرف، وغزا القسطنطينية مع الجيش الذي بعثه معاوية تحت إمرة ابنه يزيد، لكنه مرض، فزاره يزيد وسأله: ما حاجتك؟ قال: حاجتي إذا أنا مت فاركب ثم اسع في أرض العدو ما وجدت مساغا، فإذا لم تجد مساغا فادفني ثم ارجع. فتوفي، ففعل الجيش ذلك ودفنوه بالقرب من القسطنطينية رضي الله عنه. وكانت وفاته سنة 50 أو 51، وصلى عليه أمير الجيش يزيد بن معاوية.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان ذهب في شارع مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم الجهة النجدية قبل شهر، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 414-451 أو جوال 774-956-991. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع مسجد العبادة بعيديد بمدينة تريم الجهة النجدية قبل شهر، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 414-451 أو 774-956-991.
3: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
4: وماذا بعد؟
3: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
4: سبحان الله،
3: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
4: أريد بالطبع.
3: إنه أنت يا عم.
4: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
3: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
4: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
3: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
4: اسمع يا بني.
3: ماذا؟
4: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
3: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

مستمعين الأعزاء الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان بتريم وعبر قناة نور الإيمان. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة ومحطة متجددة من برنامجكم محطات في موسمه 11 من يومنا هذا الاثنين الثالث من شهر ربيع الثاني لعام 1448 الهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. أحبتنا الكرام، إن أعظم النعم وأجل العطايا التي حبان بها الباري جل جلاله هي نعمة الانتساب إلى هذه الأمة المرحومة، أمة خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما أكرمها من أمة وما أشرفها من مكانة جعلنا الله تعالى فيها. لقد اختارنا الخالق عز وجل لنكون خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. ولقد تضاعفت المنة وعظمت الحجة حين بعث الله إلينا هذا النبي العظيم سراجا منيرا ونذيرا وبشيرا، أخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار الهداية واليقين. لقد كان بعثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مولدا لحضارة الروح والأخلاق والعلم، فبدد غيوم الشرك وأنار القلوب بنور التوحيد. فلله الحمد والشكر على ما أنعم وتفضل، إذ جعلنا من أتباع نبي الرحمة الحريص علينا الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. فكيف لنا أن نقابل هذه النعمة الجليلة بالشكر والامتنان؟ وكيف نترجم حبنا واتباعنا له صلى الله

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب والتي نقطف فيها من بستان الكتب رشفات يسيرة لعلها تفتح لنا أبواب المحبة للقراءة وتدفعنا إلى مصاحبة الكتب والانتفاع بما فيها من علم وحكمة. وكتابنا اليوم كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة، يتعلق بعلم هو من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم والمتحدث والكاتب، ألا وهو علم النحو. أولا، من صاحب الكتاب؟ صاحب الكتاب هو الحبيب العلامة الداعي لله عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسيني، وكتابه هذا هو كتاب دروس الأساس في النحو. فهو كتاب ليس مصنفا مطولا في خلافات النحاة، بل هو كتاب تأسيسي ميسر يقصد إلى تقريب أصول النحو للمبتدئ. ومن أبرز ما يميز الكتاب أنه يسير بالتدرج، فلا ينقل الطالب مباشرة إلى القواعد المعقدة، بل يبدأ بالمصطلحات الأساسية ثم ينتقل إلى الأقسام والعلامات ثم إلى الإعراب ومواضعه، ويتبع في كل درس تقريبا هذا الأسلوب: تعريف ثم شرح ثم أمثلة ثم تطبيق وأسئلة. وهذه الطريقة تساعد الطالب على فهم القاعدة ثم رؤيتها في الأمثلة ثم اختبار فهمي من خلال الأسئلة. ومن رشفات هذا الكتاب الرشفة الأولى يقول فيها: ما الكلام؟ يقول المؤلف في بداية الكتاب: الكلام عند أهل النحو هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم يفصل هذه القيود فيبين معنى اللفظ والمركب والمفيد والوضع، ويضرب لذلك أمثلة واضحة. وهذه رشفة تعلمنا أن العلم لا يؤخذ بالحفظ المجرد، بل بفهم المصطلح ومعرفة قيوده. الموضع الثاني والرشفة الثانية يقول: الكلمة وأقسامها. ومن أساسيات الكتاب تعريف الكلمة، ثم بيان أن الكلمة في اللغة العربية لا تخرج عن ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم يدل على معنى في نفسه ولا يقترن بزمن، والفعل يدل على معنى في نفسه ويقترن بزمن، أما الحرف فيدل على معنى في غيره. وهنا نلمس بساطة المنهج، فالمؤلف لا يكتفي بذكر القاعدة بل يتبعها بالأمثلة. الرشفة الثالثة: كيف نعرف الاسم؟ يذكر الكتاب عددا من علامات الاسم، ومنها دخول ال عليه والتنوين والخفض وغير ذلك. ومن الجميل في الطريقة أنه يأتي بالمثال ليجعل القاعدة ملموسة أمام الطالب، فليس المقصود أن نقول الاسم له علامات ثم نمضي، بل نتعلم كيف نكتشف الاسم في الجملة. والرشفة الرابعة عن الفعل الماضي والمضارع والأمر. يقسم الكتاب الفعل إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حصول عمل في زمن مضى، والمضارع يدل على ما يحدث في زمن الحال أو الاستقبال، والأمر يدل على طلب الفعل. ويذكر المؤلف علامات تمكن الطالب من التمييز بين هذه الأقسام. الرشفة الخامسة: الإعراب والبناء. ومن أهم ما يحتاجه طالب النحو أن يفهم الفرق بين المعرب والمبني، ويبين الكتاب أن الكلمة إذا كان آخرها يتغير باختلاف العوامل فهي معربة، وإذا لزم آخرها حالة واحدة فهي مبنية. ويقرب ذلك بأمثلة مثل كتاب، كتابا، كتاب، لنرى كيف تغير آخر الكلمة باختلاف موقعها. الرشفة السادسة: متى يرفع الاسم والفعل؟ يوضح الكتاب أن أقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. ويبين أن الرفع والنصب يشتركان في الاسم والفعل، وأن الخفض خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال. ثم يأتي بأمثلة كقولنا: يحضر الطالب، فالطالب فاعل مرفوع. وهكذا هذه هي نماذج من رشفات هذا الكتاب. ونوصي أنفسنا جميعا أن لا نقرأ هذا الكتاب قراءة سريعة فقط، بل نقرأه درسا درسا مع حل الأسئلة وصياغة أمثلة جديدة وتطبيق القاعدة على آيات من القرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والنصوص العربية. فالنحو ليس مادة للامتحان فقط، بل هو أداة لفهم الكلام وضبط اللسان وصيانة المعنى. فدروس الأساس في النحو كتاب مختصر، ولكنه يضع بين يدي المبتدئ مفاتيح مهمة لفهم النحو، من الكلام والكلمة إلى الاسم والفعل والحرف وعلامات الأسماء والأفعال والإعراب والبناء والرفع والنصب والجر والجزم وبعض مواضع الإعراب. فمن أراد أن يبدأ رحلته مع النحو فليجعل هذا الكتاب خطوة أولى، ثم ينتقل بعد إحكام أسسه إلى كتب أوسع وأعمق.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من الأخ أبو أحمد بابهر بعنوان أنواع الأقلام حين تتحول الكلمات إلى مصير أمة. ليست كل الأقلام سواء، فالقلم قد يكون نورا يهدي، وقد يكون نارا تحرق، وقد يكون سيفا يجرح الحقيقة أو درعا يحميها. وفي زمن الفتن والخذلان أصبحت الأقلام مرآة للضمائر، فإما أن ترفع الأوطان أو تهوي بها إلى القاع. أولا، القلم الحر الصادق هو القلم الذي لا يشترى ولا يساوم ولا يخاف إلا الله، يكتب الحقيقة كما هي ولو كانت مرة، ولو كلفه ذلك تعبا أو أذى. هذا القلم هو صوت المظلوم وصرخة الجائع وضمير الأمة الحي. إنه القلم الذي تبنى به الأوطان وتصان به الكرامة وتسترد به الحقوق. ثانيا، القلم المأجور، باع نفسه بثمن بخس، يكتب لمن يدفع ويميل حيث تميل المصلحة، يزيف الواقع والحقائق ويزين الفشل ويبرر الفساد. هذا القلم لا يرى إلا ما يطلب منه أن يراه، ولا يقول إلا ما يملى عليه. هو أخطر من العدو لأنه يضرب من الداخل. ثالثا، القلم المنافق، يظهر غير ما يبطن، يمدح في العلن ويطعن في الخفاء، يصفق للخطأ ويسكت عن الظلم، ويبحث دائما عن موقعه بين الأقوياء، لا مبدأ له إلا النجاة بنفسه ولو على حساب الحقيقة. رابعا، القلم الجاهل، لا يملك علما ولا وعيا، لكنه يكتب وينشر الإشاعات ويخلط الحق بالباطل ويقود الناس إلى الضياع دون أن يشعر. ضرره كبير لأنه يضلل بحسن نية أحيانا وبتهور دائما. خامسا، القلم الصامت، يرى الحقيقة لكنه يختار الصمت، يشاهد الظلم لكنه لا يكتب، وهذا الصمت في أوقات الحق خيانة، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والسكوت عن الظلم يقويه. سادسا، القلم الثائر الواعي، قلم يحمل هم الأمة، لا يهدأ ولا يتعب ولا ينكسر، ينتقد بوعي ويطالب بالحق ويكشف الفساد بلا خوف أو تردد. هذا القلم هو الأمل، هو الضوء في عتمة الطريق. أيها الناس، الكلمات ليست حروفا تكتب وتنسى، الكلمات قد ترفع إنسان أو تسقط أمة، فكونوا حذرين مما تقرؤون ومما ومن تتابعون ومن تصدقون، واختاروا أن تكونوا مع القلم الذي ينقد لا يضلل، مع القلم الذي يحيي الضمير لا الذي يطمس الحق ويخفي الحقيقة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا بقلم الدكتور عبد الدائم الكحيل. اليوم أحبتي في الله سنعيش مع دراسات علمية تثبت الفوائد السبع للرمان. هذه فاكهة خلقها الله على الأرض وهي جزء من فاكهة الجنة يوم القيامة. يقول الله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، كما في سورة الرحمن. دراسات علمية كثيرة اليوم تؤكد الفوائد المذهلة لهذه الفاكهة بالذات ولعصيرها. دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة المنشورة عام 25 و2000 للميلاد، أي حديثة جدا. طبعا هذه الدراسة تؤكد أن الرمان أكثر من مجرد غذاء، يعني يسمى سوبر فود أو السوبر فود. يختلف عن الأغذية العادية لكثرة مضادات الأكسدة فيه التي تنعش الخلايا وتجدد نشاطها وتقي من الشيخوخة. الرمان يقوم بعملية صيانة للخلايا على فكرة، سبع فوائد وعددها بسرعة اليوم لنستفيد منها، لأن كثير من الناس ربما هم غافلون عن هذه الفوائد. الفائدة الأولى والتي أثبتها العلماء حديثا هي أن الرمان يساعد على تخفيض ضغط الدم. ضغط الدم أيها الأحبة مرض منتشر بكثرة اليوم بسبب الغذاء السيء الذي نتناوله والأطعمة المصنعة والضغوط النفسية وكثرة الهموم والقلق وقلة المشي، أي النظام الذي يتبعه البشر اليوم نظام سيء جدا ومليء بالتلوث، وبالتالي فإن الجسم يقوم برد فعل وهو رفع ضغط الدم. قام العلماء ب 22 تجربة عشوائية وقاموا بتحليلها، فوجدوا أن تناول الرمان يقلل فعليا من ضغط الدم. لذلك ينصح العلماء اليوم وبخاصة مرضى القلب وضغط الدم بكأس من عصير الرمان كل يوم، ستستفيد منه كثيرا يا أخي الحبيب. لذلك لا تهمل هذا، فحتى لو كان ربع كأس فهو مفيد. لا تغفل هذه الفوائد حتى لو لم يكن لديك ضغط دم، بل احرص على تناول ولو قليل من الرمان أو عصيره، لأنه يشكل وقاية لك في المستقبل بإذن الله تعالى. الفائدة الثانية، يصنف العلماء الرمان اليوم وفق دراسات علمية مؤكدة بأنه من أفضل الأغذية الطبيعية للقلب والشرايين. ونحن نعلم أن أمراض القلب هي القاتل الأول للبشر، لذلك كلما كانت صحة قلبك أفضل تمتعت بحياة أفضل. فنحن موجودون على هذه الأرض لنتمتع بصحة جيدة وليس لنعاني أو نمرض. يقولون أن المركبات الموجودة في الرمان تساعد على تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية وتقليل مؤشرات التهابها، أي هناك تحسن في صحة الشرايين. وإذا تحسنت صحة الأوعية الدموية فإن الجسم كله سيتحسن بإذن الله تعالى. الفائدة الثالثة وهي مهمة لمن يعاني من ارتفاع سكر الدم، الرمان يساعد على تخفيض مقاومة الأنسولين ويخفض سكر الدم، وبخاصة لمن كان لديه سكر دم مرتفع في مرحلة ما قبل السكر. يستفيد المرء كثير إذا أكل كل يوم رمانة، وإذا تعذر ذلك شرب كأس عصير من الرمان. كمية صغيرة من عصير الرمان كل يوم تحسن وتخفض مستوى السكر بالدم. صحيح أنهم يقولون بنسبة قليلة، ولكن مع الاستمرار يعتبر هذا العصير صيانة للأوعية والشرايين والقلب وينظم سكر الدم في الجسم. وهناك ثمة فوائد أخرى أيضا للرمان سنتناولها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال وصناعة الرجال حديثنا عن كثرة أسئلة الطفل. كثرة أسئلة الطفل فرصة لبناء عقل فضولي وواثق. لماذا وكيف ومتى ومن أين؟ أسئلة الطفل الكثيرة قد تتعب الوالدين أحيانا، لكنها في الغالب جزء طبيعي من نموه ورغبته في فهم العالم من حوله. كثرة الأسئلة لا تعني بالضرورة أن الطفل أذكى من غيره، لكنها تكشف غالبا عن فضول ورغبة في التعلم وتطور لغوي وحاجة إلى التواصل والاطمئنان. لذلك من المهم ألا نقابلها بالسخرية أو التجاهل الدائم. كيف نستقبل أسئلة الطفل؟ بالترحيب. ابتسامتك ونبرة صوتك الهادئة تقول له سؤالك مرحب به، وهذا يشجعه على التعلم والبحث. بالاهتمام، اترك ما في يدك للحظات وانظر إليه عندما يكون السؤال مهم بالنسبة له. ليس المطلوب أن تتفرغ لكل سؤال، بل أن يشعر أن فضوله له قيمة بإجابة تناسب عمره. لا تقدم معلومات تفوق قدرته على الفهم، استخدم كلمات بسيطة وأمثلة من حياته اليومية، ثم اسأله هل اتضح لك الأمر؟ بالتشجيع على التفكير، لا تسارع دائما إلى تقديم الإجابة، اسأله أحيانا ما توقعك أو كيف يمكن أن نعرف ذلك، فذلك يحول السؤال إلى فرصة للتفكير والاستكشاف. كذلك أيضا بالثناء على الفضول، قل له سؤال جميل أو أعجبني أنك انتبهت لهذا الأمر، مع تجنب وصفه بأنه أذكى من أخوته حتى لا تتحول الأسئلة إلى وسيلة للمقارنة. كذلك بالصدق عند عدم المعرفة، لا بأس أن تقول له لا أعرف فلنبحث عن الإجابة معا. هكذا يتعلم الطفل أن طلب المعرفة ليس عيبا، وأن الوصول إلى الإجابة يحتاج أحيانا إلى بحث وصبر. بتعليم آداب السؤال، شجعه على اختيار الوقت المناسب والإنصات إلى الإجابة وعدم مقاطعة الآخرين، مع المحافظة على ترحيبك بأسئلته وعدم إشعاره بأنه مصدر إزعاج. وكذلك أيضا بتخصيص وقت للحوار، إذا كنت مشغولا قل له سأجيبك بعد أن أنتهي ولا تنسى سؤالك، ثم أحرص على العودة إليه حتى يثق بأن وعدك بالاستماع حقيقي. تجنب عبارات مثل كفى أسئلة، أنت مزعج، لا تسأل عن هذا، أو السخرية من السؤال. فبعض الأطفال يتوقفون عن السؤال ليس لأن فضولهم انتهى، بل لأنهم خافوا من رد فعل الكبار. كل سؤال يطرحه طفلك هو باب صغير إلى عالمه، استقبله بالرحب والاهتمام، ثم ساعده على أن يبحث ويفكر. فالعقل الذي يجد من يصغي إليه اليوم يكبر وهو أكثر ثقة وشغفا بالتعلم.
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم هذا التقرير الذي أعده لنا الأستاذ صالح بن محمد، وهو تقرير عن الزواج الجماعي الذي أقيم في الأيام الماضية ببور. فلنستمع سويا لهذا التقرير.
2: شهدت منطقة بور بمديرية سيئون العرس الجماعي الثاني ل36 عريس وعروسة من أبناء قبيلة الباجري الذي نظمته لجنة الزواج الجماعي للقبيلة. وفي الحفل الذي أقيم عصرا بالمناسبة، ألقى الداعية محمد بن علي بن عبد القادر الحبشي نائب المشيخة الكبرى لرباط العلم الشريف بسيئون كلمة أشار فيها إلى أهمية الزواجات الجماعية.
3: بارك الله في جمعكم، وبارك الله في همتكم، وبارك الله في زواجكم الميمون المبارك. ونقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله لهما وعليهم وجمع بينهم في خير ولطف وعافية، وأخرج منهم الكثير الطيب وأنبت منهم النبات الحسن. ونهني أسرة قبيلة مشايخ ومقادمة الباجري الموفقين المنورين في دوريتهم الثانية التي يعقد فيها هذا الفرح الموسوم المبارك المنور بأبنائهم 36، جعل الله فيهم البركة وجعل الله فيهم الذرية الصالحة. ولا شك أن هذه الشعيرة وهذا الفرح يسن فيه الإشهار ويسن فيه المباركة، وأن هذه القبيلة قبيلة آل باجري خاصة وبلدي بور تذكرنا بفرح عاد. هي نرجو إن شاء الله بالنبات هذا والزواج أن تكون فكرة مشروع تهيئة الأمن الغذائي، وأن نرى إن شاء الله مثل ما رأينا هذا المحفل في هذا الزواج الجماعي ونجاحه بفكرة لجنته ورئيسها الموفق سعيد بن صالح وغيره ممن وقف معه من المقادمة قطامي والأستاذ يحيى وغيرهم من قبائل ومقادمة القبيلة. نرى وحبذا أن نحضر احتفاء بمشروع
4: افتتاح الأمن الغذائي، أن يعاد لبور نشاطها وإرثها والحفاظ على الأمن الغذائي من الزراعة التي كانت، والبر الذي ما زال أن يطور وأن ينمع، وغيرها من الأمور المحافظة عليها التراثية. بارك الله لكم في زواجكم وبارك في جمعكم، ووصيتنا إلى الأزواج وإلى المعاريس أن يقتدوا برسول الله.
2: رئيس لجنة الزواج الجماعي لقبيلة الباجري الأستاذ سعيد صالح باجري عبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح الزواج الجماعي الثاني، مشيرا إلى أن هناك لجان عاملة رئيسية وفرعية بلغت 55 عضوا من الرجال والنساء.
5: فإننا صراحة اليوم احنا نقدم هذه اللوحة لكي نبغى والله كل القبائل يعني وكل المناطق تحتذبها هذا العرس الجماعي، والذي يهدف صراحة العرس الجماعي هذا إلى أولا التيسير والتخفيف لمعاناة الشباب والبنات إن شاء الله في المجتمع، في كل مجتمع إن شاء الله، وكذلك أيضا خلق روح التكافل والتعاون والود والتآلف بين أفراد القبيلة الواحدة. وصراحة نحن من خلال ما رأيناه من العام الماضي الذي عقد الزواج الأول الذي ضم 20 عريس وعروسة، ما شاء الله السنة هذه يحكي عن نفسه أنه في زيادة، وزيادة يعني مضاعفة جدا. هذا دلالة على أنه في إقبال من قبل أهلنا وربعنا بالانضمام إلى هذا المشروع الخيري الذي صراحة أفرح الكل صراحة داخل بلادنا حضرموت أو في المهير، الكل صراحة متعاون معنا متكاتف معنا، شكلوا أسرة واحدة وشكلوا خلية نحل واحدة. فنحن والله فخورون بهذا الإنجاز، ونشكر كل الداعمين ومن أهلنا وربعنا الذين ساهموا معنا، ونشكر أيضا كل الذين وقفوا إلى جانبنا لتحقيق هذه الصورة الجمالية الرائعة. في الأخير ما أحب أن أنا أقدم شكرنا لكل الطواقم العاملة التي اشتغلت معنا في هذا العمل المشروع الزواج الجماعي، والتي ضحت بأنفاسها وبمالها وبأرواحها لمدار أكثر حوالي السنة هذه بنقول أكثر من 8 أشهر ونحن شغالين لتحقيق هذه الفرصة التي عبارة عن هي ساعتين، ولكنها ساعتين وهي يعني تؤكد على خلق ملحمة فنية رائعة من التكافل ومن التشريف ومن الترحيب بالضيوف. وما رأيناه اليوم هو دلالة يعني أبسط شيء احنا نقدمه، والحمد لله نحن فخورون بهذا الإنجاز ونتشرف بالحضور جميعا، والحمد لله رب العالمين على هذا التحقيق الكامل. معاكم الأستاذ سعيد صالح باجري مدير مدرسة، وكذلك أيضا رئيس لينة الزوايا الجماعي لقبيلة الباجري.
2: عدد من العرسان عبروا للإذاعة بالقول:
6: والله شعور مفرح بحضور هؤلاء الضيوف الكرام، ويزاهم الله خير ما قصروا على حضورهم في مثوى قبيلة الباجري، يحييهم الله ومرحبا. الحمد لله والله يعني بالنسبة لي قادر، بس اللهم أن هذا تشريف لي وللقبيلة يعني، وفضل هؤلاء فضل الله ثم فضل هؤلاء الشباب. الحمد لله نجحت تشريف القبيلة ما شاء الله تبارك الله كما تشوفون، جزاكم الله خير. يعني العريس صالح بن رمزي بن صالح بن علي بن محمد باجري.
7: يسعدنا وجودكم في المثوى، مثوى تال باجري، هذا وفد كبير وزواج جماعي ثاني نتشرف به. اليوم معنا 18 عريس، وإن شاء الله القادم أكثر وأجمل وأحلى. الفكرة والأساس منها أنه نحن نجمع الأهالي كلهم ونتنازل عن هذه الأشكال والزهلقات والأشياء المفاخرة بها. واليوم حضور طيب الكثير والآلاف والوفود، وتجمعت الآباء وتجمعت الأخوان وتجمعت القبيلة، ولنا الفخر ولكل القبل الفخر بإذن الله. وهذه بادرة طيبة في هذا البلد في هذا الوادي. العريس المهندس محمد عبد الله عمر باجري أبو حسن.
2: يذكر إن الزواج الجماعي الأول لقبيلة الباجري أقيم في 28 من أغسطس من العام الماضي 2025. تحياتي صالح محمد با صالح لإذاعة دار المصطفى.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.
9: محطات.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: إذا شعر الطالب وهو يتعلم بالإرهاق توقف عقله عن العمل. لهذا كان من أهم ما تميز به التعليم في فنلندا هو المتعة في التعليم. ولا شك بأن الملل إذا استشرى في نفس الطالب أصبح العلم مجرد طنين في الآذان، ليس له وقع في الأذهان ولا أثر ملحوظ في السلوك، يصبح مجرد حشو معلومات وتحفيظ بيانات، ويصبح الطالب في المقابل مجرد خزان ترمى فيه المعلومات والأرقام. وهذا ما قصده البرازيلي باولو فيريرا لما سماه بالتعليم البنكي وسلوكاتها 10، منها أن الأستاذ يعلم والطلاب يتلقون. الأستاذ يعرف كل شيء والطلاب لا يعرفون أي شيء. الأستاذ يفكر والطالب لا يفكر. الأستاذ يتكلم والطالب يستمع. الأستاذ ينظم والطالب لا ينظم. الأستاذ يختار ويفرض اختياره والطالب يذعن. أما إذا اتصف التعليم بالمتعة فالعقل يتقبل المعلومة بشغف وحماس. المتعة صناعة ممنهجة وليست عملية اعتباطية بحسب الأمزجة والظروف. يعني التعليم لا يرتبط بمزاج المعلم أو المعلمة، اليوم رائق أو متعكر، لا أبدا. وأقول صناعة لأنها عملية متكاملة بين المعلم المؤمن بالمشاركة مع طلابه، يمتلك الرغبة الأكيدة للتعلم من طلابه، نعم التعلم منهم والاستماع للأفكار التي يطرحوها والآراء التي يبدوها. أثر المتعة في التعليم كبيرة على مشاركة الطالب وتقاسم المسؤولية من أجل بناء الثقة في نفسه. فإن شعر المتعلم بالثقة في كيانه فإنه سيشعر بتقدير الذات، وهذا عامل أساسي للإبداع والابتكار. يقول أحد المفكرين: التعليم متعة والمتعة تعليم، فإن كنت لا تعرف ذلك فأنت لا تعرف شيئا عن الاثنين. المدارس في فنلندا تمنح الطلاب 15 دقيقة للعب بعد كل 45 دقيقة من التعليم. إحدى المعلمات الفنلنديات تقول: العقل يحتاج إلى الراحة كل ساعة، فإذا استمر العقل في العمل المتواصل فلا يستطيع الاستيعاب. ومع أن اليوم الدراسي والسنة الدراسية في فنلندا هي الأقصر في جميع البلدان الغربية، إلا أن التعليم الفنلندي مع ذلك هو أفضل نظام تعليمي. إذن المسألة ليست مسألة حشو

0: لا تحد خياله ولا تضعه في قالب جامد لا يستطيع تغييره إلى شكل آخر من طريقة التعليم، بينما تغير كل شيء في مدارسنا إلا الكراسي والطاولات وشكل الصف. هذا الشكل لا يخلق متعة عند الطالب، بل يخلق الجمود في نفسه. ذات مرة سمعت أكاديمية عربية تجيب عن سؤال لأفضل شيء أثار إعجابها في جولتها الأوروبية، فقالت: رأيت الأطفال في المدارس وهم يتعلمون وفق وضعياتهم الطفولية المريحة متناثرين على الأرض، يعني كل طالب ماخذ راحته في الجلسة. المعلم الذي يتذمر من التعليم تذمر إبراهيم طوقان لا يصلح لأن يكون مصدر للمتعة في التعليم، بل يبعث على الملل، لأنه يقول بيأس وقنوط: شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفيه التبجيلا، اقعد فليتك هل يكون مبجلا، من كان للنشأ الصغار خليلا، لو قرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا. المتعة في التعليم هي إحدى الوسائل لتحسين التعليم، لأنه ستغير من الحقيبة الثقيلة التي تكسر ظهور الطلاب وتبدل مزاج المعلم المشتكي الساخط، وتغير الصورة الذهنية للطاولة والكرسي القديمين، وتستبدل الكتاب الجامد بالألعاب والمهارات والتجارب والتدريبات، وتطرح نظرية الدماغ الإسفنجة الذي يمتص المعلومات إلى دماغ متفاعل مبدع مشارك متحفز للمعرفة. دعونا نستفيد من تجربة فنلندا في متعة التعليم، فأي نظام تعليمي غير قادر على صناعة المتعة التعليمية لن يحقق أهدافه وغاياته من وراء التعليم، لأن المتعة وحدها قادرة على طرد السآمة والفتور وإثارة الملكات الإنسانية المبدعة بإذكاء الروح الخلاقة وبناء الثقة والمسؤولية والاعتماد على النفس.
1: نهضة أمة،
2: كل معنا معنا،
1: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح.

0: خضار وفائدة. الفلفل الحلو أو الفلفل الرومي، اسمه العلمي كابسيكوم أنوم، أحد أهم أنواع الخضروات وأكثرها فائدة، مما يجعل تناوله يوميا أمرا في غاية الأهمية. فالفلفل الحلو يقوي جهاز المناعة ويعمل على حماية الجسم من العدوى والأمراض، لأنه يحتوي على فيتامين جيم. والفلفل الحلو يقي من الإصابة بفقر الدم، لأنه مصدر هام للحديد، ويساعد على تعزيز مخزون الحديد في الجسم. ولأنه غني بحمض الفوليك، فهو مفيد جدا لصحة الحامل والجنين. ويحتوي الفلفل الحلو على نسب عالية من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تعزز صحة العيون وتحميها، وتحمي شبكية العين من عمليات الأكسدة الضارة. والفلفل الحلو من الخضروات التي تعين على رشاقة الجسم والتخلص من السمنة، لأنه يحتوي على كربوهيدرات تتحول لطاقة بسرعة ولا يتم تخزينها، مما يجعل الجسم يحصل على سعرات حرارية مفيدة دون أي دهون. وإن نصف كوب فلفل مقطع فيه 12 سعرة حرارية فقط، ويعزز الفلفل الحلو من صحة الجهاز الهضمي، فيقي من الإصابة بالإسهال والغثيان والتقيؤ وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. وقد توصلت الدراسات إلى أن الفلفل الحلو ينشط القدرات العقلية والنفسية، ويعزز المهارات الإدراكية للإنسان، فهو مفيد لجهازه العصبي، وهو غني بفيتامين جيم، مما يجعله مفيدا جدا لصحة البشرة وتحسين مظهرها، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم، فيقلل من جفاف البشرة وتجاعيدها، كما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. وتحتوي كل حبة متوسطة من الفليفلة الحلوة الحمراء بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المكونات الغذائية التالية: الدهون 0.36، الكربوهيدرات 7.18، الألياف 2.5، السكر 5، البروتينات 1.18. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.
1: معاني كلمات القرآن الكريم.
2: سورة التين سورة مكية.

0: المعنى المأكولين، أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين التين والزيتون.
1: وطور سينين،
0: أي الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى، ومعنى سينين المبارك.
1: وهذا البلد الأمين،
0: مكة المكرمة.
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،
0: المعنى أكمل تعديل وأحسن صورة.
1: ثم رددناه أسفل سافلين،
0: رددنا الكافر أو جنس الإنسان أسفل سافلين، أي إلى النار أو أرذل العمر.

0: نون
1: المعنى غير مقطوع عنهم. وفي الحديث إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل.
0: فما يكذبك بعد بالدين
1: أي بالجزاء بعد البعث والحساب.
0: أليس الله بأحكم الحاكمين
1: أي أقضى القاضين. وفي الحديث من قرأ والتين إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: لا تحزن يا خزيمة، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
2: ونعم بالله.
1: يمكنك أن تسترد الأموال التي أقرضتها لأصدقائنا وجيراننا.
2: لا، لم أقرضهم شيئا، كانت صدقات احتسبتها عند الله.
1: ولكنك الآن في أشد الحاجة إليها، وعليك ديون كثيرة.
2: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. ادخلي الآن لأنظر من الطارق.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟
3: فاعل خير، جئت أساعدك في محنتك كما ساعدت آخرين في محنهم. تفضل.
2: ما هذا؟
3: بعض المال تسدد به ديونك وتقيم به تجارتك من جديد.
2: والله لن آخذ منك هذا المال حتى أعرف من أنت.
3: أنا جابر عثرات الكرام.
2: جابر عثرات الكرام؟
3: نعم، ألست في عثرة؟ وأنت من أكرم الكرام في المدينة؟ أنا جئت لأجبر عثرتك وأجبر بخاطرك. تفضل.
1: من كان الطارق يا خزيمة؟
2: رجل أعطاني هذا الكيس من النقود وقال إنه جابر عثرات الكرام.
1: الحمد لله الذي فرج همنا وكشف كربنا. انظر، إنها 4000 دينار.
2: مبلغ كبير حقا.
1: الآن فقط تستطيع أن تسدد كل ديونك وتعود لتجارتك.
3: الحمد لله الذي أعانني على فعل الخير.
4: أين كنت يا عكرمة؟
3: بثينة، ظننتك نائمة.
4: كنت في انتظارك. عكرمة الفياض والي جزيرة العرب كلها لا يخرج من بيته في منتصف الليل إلا لأمر مهم.
3: نعم، أمر مهم، ولن أستطيع أن أخبرك به.
4: أستطيع أن أتوقعه. النساء يا عكرمة.
3: أستغفر الله العظيم، أما زلت تغارين علي يا بثينة؟
4: قل لي أين كنت وأنا أمتنع عن الغيرة فورا.
3: والله ما أنزلني إلا أمر خير، أردت أن أحتفظ به لنفسي حتى يكون خالصا لوجه الله.
4: سأحتفظ به معك، ولكن لا بد أن أعرفه.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: تكلم يا عكرمة، أنت تعرف أنني لن أستريح حتى أعرف كل شيء.
3: أعرف يا بثينة، لقد جئت الآن من عند خزيمة بن بشر.
4: خزيمة؟ وماذا كنت تفعل عنده في هذه الساعة المتأخرة؟
5: حكى عكرمة لزوجته بثينة عن المال الذي أعطاه لخزيمة، وطلب منها ألا تبوح لأحد بهذا السر أبدا. ومرت فترة انصلحت فيها أحوال خزيمة وربحت تجارته، واستدعاه الخليفة سليمان بن عبد الملك في قصر الخلافة.
6: طالت غيبتك عنا يا خزيمة.
2: كنت في حالة سيئة ولم أشأ أن تراني عليها يا مولاي.
6: وكيف لم تأتي لطلب المساعدة؟
2: منعني حيائي عن ذلك، والحمد لله الذي جعل من بعد عسر يسرا.
6: وعلى يد من جاءك هذا اليسر؟
2: رجل لم يشأ أن يبوح باسمه جاءني ملثما في نصف الليل وقال إنه جابر عثرات الكرام.
6: جابر عثرات الكرام؟ لقد تردد هذا الاسم كثيرا هذه الأيام.
2: أسمعت عنه يا مولاي؟
6: وتمنيت لو أني عرفته والتقيت به لأشكره على ما يقدمه من فعل الخير مع كل الناس.
2: أنا أيضا ما زلت أبحث عنه حتى الآن.
6: إذا عثرت عليه فأتني به فورا.
2: سمعا وطاعة يا مولاي.
6: المهم، لقد دعوتك الآن لأعينك واليا على جزيرة العرب.
2: أنا يا مولاي؟
6: أنت لها يا خزيمة، بما عرفناه عنك من طيب الأخلاق وحسن العمل والإخلاص.
2: والوالي الحالي عكرمة الفياض
6: تذهب إليه الآن وتستلم منه الولاية وبيت المال.
7: أحصينا المال في بيت المال يا عكرمة، ووجدنا فيه نقصا ب4000 دينار.
5: سكت عكرمة، لم يستطع أن يصارح خزيمة أو يحرجه ويقول له إنه المبلغ الذي أعطيتك إياه من بيت المال.
7: أراك ساكتا، أين أنفقت هذه الأموال؟
3: أنفقتها في الخير، أعنت بها واحدا من المسلمين.
7: واحدا فقط؟ تعطي هذا المبلغ الكبير لشخص واحد؟
3: كان يستحقه، كان عزيز قوم، وخشيت أن يذل. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
7: وأوصانا أيضا بالأمانة.
3: والله ما ضيعت الأمانة طيلة ولايتي.
7: ومن هو هذا الشخص الذي ساعدته بالمال؟
3: لم أفضحه حين ساعدته، ولن أفضحه الآن.
7: ولماذا لم تعطيه من مالك الخاص؟
3: لم يكن معي هذا المبلغ الكبير، وكان الرجل في حاجة إليه.
7: إذن عليك أن تعيد هذه النقود فورا إلى بيت المال.
3: ليس معي الآن من المال ما يكفي لذلك.
7: وليس أمامي إلا أن أضعك في السجن حتى تعيد إلى بيت المال ما أخذته منه.
3: السجن يا خزيمة؟
7: نعم، جزاء لك على ما فرطت في مال المسلمين.
1: سجنت عكرمة الفياض؟ سيقول الناس الوالي الجديد سجن الوالي القديم.
7: لا يهم ما يقوله الناس، إنني أنفذ ما أمر الله به.
1: قال لك عكرمة إنه ساعد بهذا المال واحدا من المسلمين،
7: ولم يقل من هو، ولهذا لم أصدق. ادخلي أنت الآن.
1: كما ترى.
4: السلام عليك يا والي الجزيرة.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟
4: أنا زوجة عكرمة الفياض.
7: وجئت الآن لتعاتبيني في سجن زوجك؟
4: لا، جئت أسأل سؤالا واحدا، أهكذا تفعل بجابر عثرات الكرام؟
7: جابر عثرات الكرام؟
4: نعم، الرجل الذي جاءك في منتصف الليل وأعطاك 4000 دينار.
7: وكيف عرفت بهذه القصة؟
4: لأنه لم يحدث بها أحدا غيري.
7: من هو؟
4: جابر عثرات الكرام، هو زوجي عكرمة.
7: عكرمة الفياض هو جابر عثرات الكرام؟
3: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم كما دعاك بها نبيك يونس فنجيته من بطن الحوت، اللهم نجني بها من سجني هذا.
7: عكرمة.
3: سيدي خزيمة.
7: بل أنت سيدي يا عكرمة، سامحني على ما فعلته بك.
3: وما الذي دفعك إلى أن تأتي الآن وتطلب مني السماح؟
7: عرفت أنك جابر عثرات الكرام، أنا الذي أحسنت إلي فأسأت إليك. تعال معي الآن.
3: إلى أين؟
7: تغتسل وترتدي أفضل الثياب، ثم نرحل غدا إلى الخليفة سليمان. لقد طلب مني
2: أن آتيه بك فور عثوري عليك.
6: يا عكرمة، ما ظننت أبدا أنك أنت جابر عثرات الكرام.
3: والله يا مولاي ما كنت تاركها لغيري، كنت والي القوم والمسؤول عن حل مشكلاتهم وجبر عثراتهم.
6: يبدو أنني أخطأت عندما أبعدتك عن الولاية.
3: عفوا، ما أخطأت يا مولاي، لقد وليت من هو أفضل مني.
2: بل أنت الأفضل يا عكرمة، وأرى يا مولاي أن تعيده إلى ولاية جزيرة العرب، لن تجد من هو أخلص ولا أكفأ منه.
6: نعم، وليتك على الجزيرة مرة أخرى يا عكرمة، وتركت لك شأن خزيمة. إن شئت عمل تحت إمرتك وأعانك على شؤونها.
3: بالطبع يا مولاي، فهو نعم المساعد والمعين.
5: من يومها عمل خزيمة وعكرمة جنبا إلى جنب في ولاية جزيرة العرب، فكانت أفضل سنوات الخلافة في عهد سليمان بن عبد الملك. وظل عكرمة الفياض يعرف بين الناس حتى مات بلقبه الأشهر جابر عثرات الكرام.
8: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أحبتي في الله، تكلمنا في الحلقة السابقة أن هناك إشكالا قد يأتي عند البعض في أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الجوع مع كونه يدخر لأهله قوت سنة. فنقول وبالله التوفيق، روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفقة أهله سنة. قال الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية: قد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين 4 أنفس من أصحابه 1000 بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابيا بقطيع من الغنم، وغير ذلك، مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه صلى الله عليه وسلم. وقد أمر بالصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، وجاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بنصفه، وحث على تجهيز جيش العسرة، فجهزهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه 1000 بعير، إلى غير ذلك. فهذه كلها تساؤلات، وأجاب عنه الإمام الطبري كما حكاه في فتح الباري بأن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة، حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا. كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. ولله در القائل:

0: صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.
1: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: عندنا أمانة الوقت، وهي القصة التي وعدت بها قبل مجلسين. سيدنا إبراهيم بن أدهم الإمام الكبير يقول: كنت ذات ليلة أسير مسافرا، فآواني الليل إلى قرية وكان البرد شديدا، فصليت في مسجدها وأردت أن أنام، فجاءني خادم المسجد وقال: قم، أريد أن أغلق المسجد. قلت له: أنا غريب ولا أعرف أحد وعابر سبيل والبرد شديد في الخارج، دعني أنام في المسجد. قال: لا، أخشى أن تكون ممن اللصوص الذين يسرقون متاع المسجد. قال: لا، أغلق علي باب المسجد وافتحه أنت بعد ذلك. قال: الآن تأكدت أنك ممن يسرقون، تقول لي أغلق باب المسجد وتفتح الشباك والنافذة وتلقي ما تشاء وتهرب؟ قال: أنا متعب ولا أستطيع أن أخرج والبرد شديد. واستلقى على ظهره، كان خادم المسجد ما شاء الله، فسحبه من رجليه على ظهره حتى أخرجه خارج المسجد وأغلق عليه. قال: ماذا أفعل؟ أخذ يجوب في تلك القرية ورأى نارا من بعيد، فقال: لا أقل من الدفء. فجاء فوجد رجلا يوقد التنار التنور ليخبز، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأشار إليه نجلس. قال: إيش هذه القرية؟ واحد يسحبني من رجلي واحد. بعد ساعة أن فرغ الرجل من عمله وخبزه وأدى مهمته، التفت إليه بوجه بشوش وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: الآن بعد هذا كله؟ قال: اعذرني، فقد استأجرني صاحب هذا العمل لأؤدي في هذه الساعة هذا العمل، وأنا أخذ مقابلا من المال، فإن أنا أجبتك وأخذت أحدثك حدثتني وحدثتك وأضعت الوقت الذي أخذت مالا من أجل إنجاز العمل فيه في غير ما تعاهدت به عليه مع صاحب العمل، فأكون قد خنت وأكلت الحرام. اسمعوا يا شباب هذا الكلام، يا موظف، يا من تجلس الوقت الطويل وتضيع الوقت وأنت في الوظيفة دون أن تؤدي مهمتك، يا طالب، أبوك وأمك يصرفان عليك على أنك طالب، صبرا على أن لا تذهب، على أن لا تشقى أنت لتأكل وتشرب بالرغم من أنك قادر، ومع ذلك صبرا عليك في مقابل، ينفقان عليك في مقابل أنك تدرس. الوقت الذي تضيعه في غير اهتقان للدراسة هذه خيانة للأمانة. يا تاجر، يا موظف، يا كبير، يا صغير، هذا ما رضي سويعة أن يتكلم مع الغريب الذي جاء أداء لحق الأمانة. قال: فرأيت ورعا أعجبني نادر، فقلت له: ما قصتك؟ من أين؟ قال: لست من أهل هذه القرية، كان أخي في الله من أهل هذه القرية، بيننا أخوة في الله، محبة في الله، وقد مات وله صبية صغار دون الحلم، فحبست نفسي في هذه القرية أعمل عند صاحب هذا المخبز حتى أنفق على صبيتي أخي من باب أداء أمانة الأخوة. قضى عمره في أداء حد الأخوة، هذه رعاية الأمانة، وقد بلغوا وقاموا بأمورهم، ولم يبق لي مطلب من هذه الحياة وقد كبرت غير أني سألت الله أمرا. قال: ما هو؟ قال: ألا يقبضني، ألا أموت حتى أرى ولي الله إبراهيم بن أدهم. فقال له سيدنا إبراهيم بن أدهم: لصدقك ها قد جاءك الله به مسحوبا على ظهره، يا مسحوب، سحبه صاحب المسجد، ها قد جاءك الله به مسحوبا على ظهره. هذا المعنى من استشعار الأمانة في سائر أحوالنا، أفرادا، زوجة وزوج، أب وأم مع الأبناء والعكس، جيران، أرحام، مجتمع، شركاء، أصحاب، أمر نحتاج إليه وبدونه لن ننطلق في أخلاقيات العمل.
1: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامنا كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
0: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
1: الحمد لله على جود الله وكرمه سبحانه وتعالى وإحسانه وامتنانه وفضله وعطائه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على رافة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعتناء النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمته، فلا يزال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متوجها لهذه الأمة المحمدية أن يحفظها الله من الانحراف والميل، وتبقى على الصراط المستقيم، تبقى على النهج القويم حتى تقر عين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الأمة المرعية عند الله ببركة رسولها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله على ما أكرمكم وعلى ما أعطاكم، ومنحن معكم كذلك حاضرين ومنغمسين في هذا النور، تكرم علينا بحضور نشر الرايات الكبرى والتجليات العظمى، نشر رايات المحبوبين وظهور تجديد دين سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنشكر المولى وإياكم على جميع نعمه عدد العدد والمدد في كل لمحة ونفس من الأزل إلى الأبد، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعمة بالخصوص، فأن كل نعمة من نعم الله عز وجل طيها نعم وباطنها نعم، حتى المولى قال جل جلاله: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولم يقل نعم الله. ففي كل نعمة نعم عظيمة متعددة، هذه النعمة نعمة الحضور في هذه الليلة ذات النور المتوقد والعطاء المتجدد والتعرفات الإلهية. من حضر، إذا حضر الإنسان محاضر التعرفات الإلهية والبركة

0: مانع، ولكن قد قال أحد الوراث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قصيدته باللهجة التريمية: والمطرب يطرب من فوق راس المنارة، قال مقبول من حضر عندنا للزيارة، والذي ما حضر قسمه إلى ما انداره. فكثير تصلهم أقسامهم إلى بيوتهم وإلى دورهم بصفاء نواياهم وحسن مقاصدهم. فالحمد لله على هذا العطاء، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا ياكم بما هو أهله، وأن يحفر حظنا سبحانه وتعالى من الخيرات والعطايا الجزيلات. كنت أردت سمعت قبيل في كلام سيدي الحبيب عمر في مسجد العيدروس كلام مثل العسل المصبوب، يعني أقل شيء الفقير تأثرت، وما بعضهم أكثر مني وبعضهم مثلي وبعضهم أقل، طرح كلام ما شاء الله سيدي العصر كما ذكر الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي: عسل مصفى وقع مجناه من خير نوب، كلام يصب مثل العسل في القلوب وفي الأرواح. ومما حفظته من تلك الكلمات قال سيدي الحبيب عمر: علينا نفسي أمثالي والمقصرين، أما المشمرون فهم ما شاء الله. نجتنب النواهي، قال إذا اجتنب الإنسان المناهي وأتقن الفرائض وقام بالطاعات فتحت له أبواب عظيمة خيرات كريمة. فنحن ننوي الآن من هذه الجلسة العظيمة التي كما سمعنا فيها كلام سيدي الحمر فيها عرض مباشر ليس عبر الشاتات ولكن عبر ما قاله سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمالكم فتنبعث من بواطننا بفضل الله تعالى وبركات توجهات الصالحين ومناصبنا، بركات اسمه الباعث، نوايا حسنة من الآن وصادقة أننا نتقن الفرائض ونتقرب بالنوافل ونهجر المناهي أي منهي عنه، حتى تشرق علينا أنوار المجالس والدعوات فيها والعنايات وحضور الملائكة كما نص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم تمم لنا النعم يا أكرم الأكرمين، كما حضرت أجسامنا وحضرت قلوبنا تمم لنا النعم، وفرح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بعطاءاته الأمومة، وفرح ورثته بما تجود به وما تتكرم من الهدايات والعنايات والرعايات ونشر الأنوار الهدايات، واجعلنا كما غمستنا في هذا النور الحسي اغمسنا في نور نبيك محمد المعنوي حتى تتنظف قلوبنا وبواطننا ونكون أهلا للعبودية وللشكر ولمرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والعفو منكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتحي أبواب الاتصال بحبيبه لمن أراد أن يسعده ولمن أراد أن يقربه ولمن أراد أن يدنيه إليه سبحانه وتعالى. نقرأ في مستدرك الحاكم على الصحيحين قول سيدنا آدم عندما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال آدم لربه: إنك أول ما نفخت في الروح نظرت في قوائم عرشك فإذا مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان الصفي الله أول ما تعرف عليه من الأسماء بعد اسم الذات العلية اسم محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا معيار السعادة وباب الفوز وباب النجح، وبه قبلت التوبة وبه قضيت الحاجة لآدم، ولا زالت تقضى به الحاجات ولا زالت تنال به الغايات ولا زالت تبلغ به الرغبات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسند الله تعالى إليه نفع البرية في الظاهر والباطن، وأخبر هذه الأمة على وجه الخصوص أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهو صلى الله عليه وسلم مفتاح الخيرات والسعادات لهم في ظاهر الأمر وباطنه في دنياهم وأخراهم. ذكر الإمام ابن حجر في الإصابة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة يعرض نفسه على القبائل: يا عباد الله قولوا لا إله إلا الله أشهد لكم بها عند الله، ومر من قبيلة إلى قبيلة، مر على قبيلة بكر بن وائل وكلمهم، قالوا: يا رجل إنما تدعو إليه الأمر حسن، وإننا مشغولون بيننا وبين عظيم ساسان ثم كسرى من بعده، موعد نلقاه عند ميادي قار ولا ندري ماذا يحصل بعد ذلك، فإذا انقضى حربنا ننظر ما يكون من أمرنا ثم نعود إليك. فريح النبي منهم بحسن الرد، وإن لم يقبلوا الدعوة إلا أن جوابهم كان في شيء من الأدب مع الذات المحمدية، في شيء من الاحترام لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. فانصرف عنهم عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى ديارهم، وقامت الوقعة المعروفة تاريخيا في ميادي قار، لأول مرة تقابل قبيلة من قبائل العرب دولة عظمى في ذاك الزمان، دولة فارس، تواجهوا مع دولة فارس، وكان الكل مقتنع أن القبيلة ستباد عن بكرة أبيها والمسألة منتهية ودولة فارس تفوز. شيخ بكر بن وائل لما اجتمع معه قال لهم: ما اسم الرجل الذي كلمنا بمكة لما كنا عنده بمكة في الحج؟ قالوا له اسمه محمد. قال إذن يكون شعارنا غدا في المعركة كلمة السر حقنا الشعار في المعركة يا محمد يا منصور. فجعلوا شعاره فتبارزوا مع الفرس فقتل المقاتل من قبيلة بكر بن وائل من العرب قتل الفارس من الفرس الأول والثاني والثالث فدب الرعب في قلوبهم فهجموا عليهم فانتصروا عليهم. ولا يعلم أحد هذه الكلمة التي دارت بينهم من أهل مكة لا يعلم الخبر، إنما بلغ الخبر إلى مكة أن القبيلة انتصرت على كسرى على على على على على على, على, على, على كسرى على فارس وهزموهم. وجاء سيدنا أبو بكر يخبر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أتذكر القوم الذين لقيناهم في الحج؟ قال نعم. ما شأنهم؟ قال لقد انتصروا على على على على فارس يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا أول يوم من انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا. ما فضل في الكون إلا وهو من ذا الفضيل، ولا جمال انبسط إلا لهذا الجميل، ما عين إلا ومن ذا البحر ماها يسير. لو أدركنا الحقيقة يا إخواني ما من نعمة من الله بها علينا إلا وهذا السيد واسطتها، وهذا الحبيب مفتاحها، وهذا الحبيب هو سبب كل خير أصاب البرية في الظاهر والباطن في الغيب والشهادة. من أدرك هذه الحقيقة من شأنه أن يتولع به وأن يهيم في حبه وأن يمتلئ كيانه تعظيم وشوق وحنين لهذه الذات الكريمة الطاهرة. ما أنزل الرحمن أو ينزل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما خص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده مختاره محبوبه الأول واسطة فيها وأصل لها، يعلم هذا كل من يعقل. هذه الخيرات المنبسطة لنا ولكم في مثل هذه المجامع من حضرته أتت، من ذاته الشريفة نبعت، الحنان الذي كان في قلبه فاض على أمته، وكل ما تشعر به قلوبنا من صورة المحبة أو مما نسميه عن محبة، كل ما تشعر به قلوب المؤمنين منذ أن آمن به آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كل ما يشعرون به من الحب لله وللرسول وللرسل الأنبياء الكرام، إنما هو فرع ونبع من فيض حنانه هو على البرية صلى الله عليه وسلم. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن وإياكم نعيش الخيرات والبركات والرحمات الواصلة إلينا من رب البريات بواسطة هذا العبد المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بدون استحقاق وبدون تأهل وبدون سابق طلب وبدون أدنى مسبب، إلا أن هذه رحمة الله العظمى، إلا أن الله تعالى تكرم على البرية كما سمعنا في المولد في الظهر من رحمة الله رب العالمين بنا أن قال رحمتي العظمى علت غضبي، لذلك اختار منا مرسلين لنا ليرشدونا إلى السام من الرتب تفضلا وامتنانا بفضل ومنا من الله، حيث أرسلهم لنا بأن عرفوا دابا عبادي بي ليربحوا منه إحسانا ومكرمة، طوبى لمقترب من لله محتسبي. فكان حظنا أعظمهم وكان حظنا سيدهم وكان حظنا إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن رحمته بأمته لم يتركهم إلا وهو مطمئن على بقاء هذا الدين فيه وقيام هذا الأمر حتى يظهره الله سبحانه وتعالى كما وعد، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي آل بيتي، فإن العليم الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم الدين. ونحن نأمل من الله تعالى أن نرد معهم في أول الواردين، أن نجتمع مع أحبابنا هؤلاء الذين هاجت من قلوبهم مشاعر الحب محبة لهذا الحبيب الأعظم، نجتمع زمرة واحدة كما وفدنا إلى هذه الساحة نفدي إلى ساحة الحوض الكريم، ننظر البشارة التي تطربنا كلما مررنا عليها في كتب السنة، قوله صلى الله عليه وسلم وإني لبعقر حوضي أذود الناس عن أهل اليمن، وإني لبعقر حوضي أذود الناس عن أهل اليمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يدخلنا وإياكم في دائرة المنة والفضل والإحسان، ويرزقنا التوفيق لشكر هذه النعمة وللقيام بواجبها على ما ينبغي منا، ويسامحنا فيما نقصر فيه وفي زللنا وفي خطائنا، وندخل بحر هذا الحبيب العظيم عليه الصلاة والسلام ونعوم فيه ونصل إلى حضرة الله، والله راض عنا في خير وعافية، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين على نعمه التي لا تحصى ومننه التي لا تعد. أكرمنا وإياكم بأن جعلنا من أهل لا إله إلا الله، جعلنا من أهل هذه الرسالة، وجعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، الأمة التي تمنى أن يكون من أفرادها كليم الله موسى عليه السلام. وسمعنا في كلام إخواننا ما نحن فيه من المنة، وما نحن فيه من ذكر حبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والذي لا يستطيع أحد أن يحيط بنزر مما فيه، كما قال سيدنا الحبيب علي وأورد في مولده: كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يخسف، وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. ويقول حبيبنا علي: حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني، فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشار العطر الرباني، من أين يعرب مقولي عن حضرة عن وصفها قد كل كل لساني. ما أعظم أن يكون الإنسان فردا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لا تحصى فضائلها ولا تحصى خيراتها، وما أجمل أن تجتمع هذه الجموع من بلاد شتى ومن بقاع شتى ومن مناطق شتى على حب الله وحب رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وسمعنا الكلام المنقول عن سيدي الحبيب عمر فيما يدعونا إلى تقواه سبحانه وتعالى، وهي الكسوة. لا شك أن مجلسنا كسوة، ولا شك أن هذه السكينة التي تخيم على هذا المجلس بل على مجالس الشهر الكريم هي كسوة من الحق سبحانه وتعالى، وسكينة ظاهرة علينا، ولكن كسوة التقوى التي أشار إليها الحق سبحانه وتعالى قال: ولباس التقوى ذلك خير. هذا الذي نرجوه، نرجو أن لا ننصرف من مولدنا ومن مجلسنا إلا بخيرات، وإلا بأمور فوق ما نطلب وفوق ما نرجو وفوق ما نتخيل وفوق ما يخطر على بال حاضر منا. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المجالس سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام، وأن يجعلنا من أوفر أمة النبي محمد حظا بهذه المجالس وهذه الخيرات، وأن يزيدنا قربا من الحبيب واستأسيا بالحبيب واقتداء بالحبيب، وأن يقر عين سيد الحبيب عمر ومؤسس هذه الدار وهذه المجالس بما يحب وفوق ما يحب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدنا وفي نعمه كف مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله على توفيقه وعلى فضله وعلى ما فتح من الموائد والأبواب للارتباط بسيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس نعمة يدخل فيها المقصر، ويدخل فيها الناقص، ويدخل فيها العاصي، ويدخل فيها المخلط، وببركة صاحبي التي عقدت لأجله صاحب هذه المجالس كلها صلى الله عليه وسلم، يشمل البركة الكل، وتشمل الخيرات الكل، وتشمل الرحمات الكل. كانوا يذكرون عن سيد الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد أنه كان أعداء الله سبحانه وتعالى، يعني أعداء الله ينشرون التبشير بالمسيحية في كثير من القرى، فكان يأتي الحبيب أحمد في مثل هذا الشهر ويدور ويعقد هذه الموالد، فيعود الكل إلى الإسلام ويرتبطون بالدين ويرتبطون بالإسلام، حتى قال قائل الأعداء: نحن نعمل طول العام، فيأتي هذا السيد في ليلة واحدة يخرب كل ما بنيناه كل ما بنيناه. وهذا كله لأنها ارتبطت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبورثة النبي، هي مرتبطة بالنبي لأنها عقدت من أجله صلى الله عليه وسلم، وارتبطت بالنبي أقوى لأنها ارتبطت بورثته سند عن سند ورجل عن رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهي مربوطة من جميع الاتجاهات، فصارت لها خيرات كبيرة وثمرات كبيرة. اليوم سمعنا من سيد الحي عمر عندما يذكر الحي عبد الله بن عمر الشاطري أن كان يعد يوم مولد الرباط عيد كبير لما يصبه الله سبحانه وتعالى من الخيرات ومن الرحمات ومن البركات. ولا شك أن مثل هذا اليوم أيضا عيد كبير ما شاء الله ببركة رجال الله في كل يوم، المحبين لله كل يوم لهم عيد، كل يوم لهم عيد، لأنهم يفرحون بفضل الله وبرحمة الله وبكرامة الله وبما جاء عن الله، وفي هذا إظهار الخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى. هو قال هو خير، قل بفضل الله برحمته فليفرح هو خير مما يجمعون، لأن فيه إظهار العبودية لله والفرح بفضل الله والفرح برحمة الله، هذا فيه عبودية لله، أننا محتاجين لهذه الرحمة، محتاجين لهذا الفضل، مضطرين ومفتقرين إلى هذه الرحمة وإلى هذا الفضل. فإذا فرحنا به فإننا نظهر عبوديتنا وفقرنا وحاجتنا لله سبحانه وتعالى، وأننا نفرح بما يعطينا وبما يؤتينا وبما يأتي، فيكون في ذلك إن شاء الله خيرات كبيرة وخيرات وفيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يربطنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في كل قول وفي كل فعل وفي كل عمل وفي كل نية إن شاء الله، وتشمل البركات جميع العالمين، ويدفع الله الشر وأهل الشر، ويحفظ بلادنا من الحروب ومن الكروب ومن الأذى ومن البلاء، ويحفظ جميع المسلمين، ويأخذ الأعداء الدين أينما كانوا وحيثما كانوا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
4: سبحان من جمعكم وله الحمد، ولم يكن في شيء من أعماله عبث ولا لعب ولا هزو، كما خلق السماوات والأرض لا لعبا ولا هزوا، ولم يجمعكم كذلك لا لعبا ولا هزوا، ولكن جمع سبحانه وتعالى ألوفا من أمة نبي محمد على وجهة إليه، على تذكر لمهماتهم نحو شرعه وما أنزل على هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتواصيهم بالحق والصبر، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وكما سمعتم في هذه المجامع مع واسعات من الإفضال والنوال والجود من الكبير المتعال سبحانه وتعالى والعطاء المتوال، تتأسس عودة القيادة النبوية المحمدية لأفراد في قلوبهم وعقولهم، تنتقل منهم وبهم إلى أسرهم إلى أصحابهم إلى جماعاتهم. وعندما يكون القائد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم فالشان كله صالح والحال كله جميل والعطايا جزيلة والعواقب عظيمة وسليمة، بل بعد الإنقياد بهذا القائد وما جاء به تترتب المنن الكبرى من الورود على الحوض المورود، ومن القرب منه تحت لواء الحمد وفي المقام المحمود، وعند المرور على الصراط ثم المرافقة له في دار الكرامة في الجنة جمعنا الله وإياكم فيها معه، آمين. جمعكم، سبحان من جمعكم وله الحمد، ولم يكن في شيء من أعماله عبث ولا لعب ولا هزو، كما خلق السماوات والأرض لا لعبا ولا هزوا، ولم يجمعكم كذلك لا لعبا ولا هزوا، ولكن جمع سبحانه وتعالى ألوفا من أمة نبي محمد على وجهة إليه، على تذكر لمهماتهم نحو شرعه وما أنزل على هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم وتواصيهم بالحق والصبر فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وكما سمعتم في هذه المجامع مع واسعات من الإفضال والنوال والجود من الكبير المتعال سبحانه وتعالى والعطاء المتوال، تتأسس عودة القيادة النبوية المحمدية لأفراد في قلوبهم وعقولهم، تنتقل منهم وبهم إلى أسرهم إلى أصحابهم إلى جماعاتهم. وعندما يكون القائد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم فالشان كله صالح والحال كله جميل والعطايا جزيلة والعواقب عظيمة وسليمة، بل بعد الانقياد بهذا القائد وما جاء به تترتب المنن الكبرى من الورود على الحوض المورود ومن القرب منه تحت لواء الحمد وفي المقام المحمود وعند المرور على الصراط ثم المرافقة له في دار الكرامة في الجنة جمعنا الله وإياكم فيها معه آمين. جمعكم لتحتكم انقيادات كل فرد منا لهذا القائد صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا وألبستنا وأطعمتنا وشربتنا وأفكارنا وعلائقنا بالكبير وبالصغير وبالذكر وبالأنثى وبالأسرة وبالأصدقاء وبالأصحاب، متوجهين إلى الرحمن بمن وجهه إلينا ليوصلنا إليه صلى الله عليه وسلم وأرسله إلينا ليدلنا عليه سبحانه وتعالى. وهذه منة من عظيم المنن بينكم وبين زمن بعثته وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم فوق 1400 من السنين، بينكم وبين الوفاة 1438 سنة، وبينكم بالهجرة 1448، وما بينكم وبين البعثة الشريفة فبينكم وبينه 1461 من السنين بينكم وبين بعثته. ولكن هذه السنون كلها ما تقصر شيء من نظر الله لأتباعه لكل من صدق في اتباعه، وهو الذي وعده أن يقيم ويديم قيادته في محبوبين ومخصوصين من أمته هواهم تبع لما جاء به، حتى إذا نزل عيسى بن مريم وجد في الأمة مثل الحواريين الذين صدقوا في نصرة الله بواسطة النبي عيسى عليه السلام. ونجح سأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصادقين في اتباع سيد المرسلين. اجتمعتم بحمد الله تبارك وتعالى على حوض صفاته وبلاغه وإرشاده وما جمعكم عليه من المحبة في الله التي بقيادته تحملون ألويتها لتنشروها بين الخلق، فالخلق محتاجون إلى الرحمة، والرحمن سبحانه وتعالى يرحم الراحمين لعباده بقدر ما يرحمون عباده، ولا مجال إلا لبغض وكراهة الكفر والفسوق والعصيان، الكفر والفسوق والعصيان. أما الكفار والفساق والعصاة فمع أننا لا نود أحدا منهم في حال عصيانه وكفره، فإننا من خلال قيادة هذا الإمام مأمورون بأن نتمنى لهم الهدايات والتوفيق والتوبات. ويقول صلى الله عليه وسلم لأن تأتوني بإسلامهم أحب لي من أن تأتوني بأموالهم وسباياهم. فكان هذا خلقه وهذا هديه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. تحملون هذه الألوية في تبعية هذا القائد لتقوم قيادته وسط الديار عندنا ووسط الأسر بحقها حتى لا يفلت أحد من صغارنا أو كبارنا بهواه ولا بشيء مما يملي عليه عدو إبليس أو شياطين السجن وما يعرضونه بالأساليب المختلفة لا يوقعه في اللي ولا في الغي ولا في الانحراف عن حبيب الحق الحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتنتشر بعد تحكيم هذه القيادة في بعد أسركم في قراباتكم في أهل جواركم وفي من تجالسونه وفي من أراد الله تبارك وتعالى له الهداية وقد وعده أن تحتكم قيادته في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم لخيار هذه الأمة فيحق بهم ولهم من الله النصر المؤزر الذي وعد به الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى بيت إلا دخله هذا الدين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حركوا عزائمكم ووجهتكم ونياتكم أنهم في مجمع اتصال به، والله يجعل عرض هذا المجمع من أسر ما يعرض إلى قلب نبينا ومن أرضى ما يرضى به نبينا من كل ما يعرض عليه في مجامع الأمة في الأولين والآخرين. اللهم بارك في مجمعنا وأحسن عرضه على حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بمنتك علينا بقبولنا ورضاك عنا حتى لا يبيت منا أحد إلا وأنت راض عنه وتزداد عنا رضا حتى نلقاك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وندخل في الدائرة التي قلت فيها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهل الفوز العظيم. تواصيكم بالحق والصبر، انتباهكم من الأوامر وبعدكم عن المنهيات والمحرمات في القلوب وفي الأعضاء في الأقوال وفي الأفعال هو مفتاح صلتكم الخاصة وإقامة هذه القيادة العظيمة التي تقود الخلائق إلى الرضوان الأكبر من الخالق جل جلاله وإلى الحلول في خير مستقر صلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم وعلى الأنبياء المرسلين وتابعين بإحسان. فخذوا هذه الإملاءات الربانية فإن أكثر من في الأرض تملأ عليهم إملاءات نفسية وشهوانية وإبليسية وشيطانية من هنا ومن هناك وتضلهم وتضرهم في كثير من أفكارهم وفي كثير من سلوكهم، لكن حملنا لهذه التعليمات والإملاءات الربانية هو الذي يكشف الله به الضر ويدفع به الشر ويحول به الأحوال إلى أحسنها. فاصدقوا وتوجهوا إلى الرحمن وحافظوا على الجماعة في الصلوات الخمس وحضور القلوب فيها، وفي خلال اليوم والليلة يجعل كل منكم من ورده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فإنه الدعاء الذي دعا به الكليم عندما استلم الأمر العظيم لإنقاذ الناس من الظلم العظيم والجور العظيم والبلاء العظيم الذي كان في زمانه صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فلا يتركها الواحد منا 100 مرة كل يوم تكون مفتاح وسبب انشراح وعطاء واسع من الفتاح وتيسير للأمور في البطون والبهور وكفاية لخطط إبليسية يشتغل فيها ألوف بل ربما ملايين من شياطين الإنس والجن ومع ذلك كله. فإذا شرح الله الصدر ويسر الأمر كفي شرهم أجمعين ودفع ضرهم عن رجالنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا. بارك الله في المجمع ومن فيه وقبلنا وإياكم أجمعين. يا ربنا من بلاد شتى وقبائل شتى يجتمع نقصد وجهك الكريم ونتبع حبيبك العظيم ونعلن ولاءنا لك ولرسولك ونستفتح أبواب خيرك لصغارنا وكبارنا والرعاة والرعية والقريب والبعيد. اللهم فحول الشقي إلى سعيد وقرب منا كل بعيد وثبتنا على المنهج الرشيد واكسنا بحلة من حلل الرضوان والإيمان والإحسان والمعرفة والمحبة ولا تنزعها عنا واجعلنا اللهم بها من أقرب المقربين إليك وإلى حبيبك الأمين في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ ومواقف القيامة وفي دار الكرامة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وقولوا جميعا آمين. يستجيب رب العالمين جل جلاله وتعالى في علا. أكرمنا اللهم وإياهم بهذه الخلاء واجعلنا اللهم في من لهم ترفع واسمع دعانا يا خير من يسمع وصف قلوبنا عن كل قدر وتولنا بما أنت أهله فيما بطن وفيما ظهر واجعلها ليلة من أبرك الليالي وتعود عوائدها علينا في بقية أيامنا وليالينا في الحياة وعند الوفاة والبرزخ ويوم الموافاة وفي دار الكرامة والمهاناة والمصافاة. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
5: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم،

قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر